0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الحديد وحتى سورة الممتحنة.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. مع إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على أثره. أما بعد، لم يكن الضياء لينطفئ من عيني وأنا أسرح طرفي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي محرابه الذي طالما وقف فيه يتلو آيات القرآن، كنت أتأمل منبره وأنظر إلى مصلاه ومجلسه. لا أخفي أن الشعور بالوجل كان ينتابني حين كان الشوق يدفعني للسجود في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في روضة من رياض الجنة، فالمهابة تعم الروضة الشريفة، والهدوء يسود أجواء المسجد النبوي الشريف. كنت أستجمع قواي حين أطل هنا أو أنظر هناك. لم يكن بيني وبين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى خطوات. كم تمنيت أن أطرق بابه وأنعم برؤيته، طالما اشتقت للقائه والحديث معه. يا ليتني كنت فردا من صحابته، أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره. أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: ثواب الأذكار. ذكر الله كثيرا، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. ثواب الأذكار. تحريك الشفاه بذكر الله، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه البخاري. ثواب الأذكار.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة يوسف.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله معالي الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح. هذا سائل يقول: لو بينتم معنى قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا في آخر سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قيل إن هذه آخر آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن، وهي آية عظيمة. يقول الله جل وعلا فيها: واتقوا يوما. اتقوا يوما أي اتخذوا وقاية تقيكم من ما يحصل في هذا اليوم من الأهوال ومن المواقف الصعبة بين يدي الله سبحانه وتعالى، موقف الحساب والعرض والجزاء. فهو يوم عظيم ترجعون فيه إلى الله، تردون فيه إلى الله، كل الخلق يقفون بين يدي الله فيه، فيجازي كل عامل بعمله، واتقاء هذا اليوم بالعمل الصالح والعقيدة الصحيحة ولزوم جماعة المسلمين والإكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى والمحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل. فبهذا اليوم من جاء بالاستعداد من الأعمال الصالحة نجا، وأما من فرط وضيع فإنه يخسر في هذا اليوم العظيم. نعم.
2: أحسن الله إليكم ونفع بكم. شيخ صالح، هذا سائل يقول: أرى الكثير من المصلين يؤدون السنة بعد صلاة الجمعة، فهل هاتين الركعتين واجبة؟
3: ليس هذا بلازم، إذا صليت بعد الجمعة في المسجد فأقلها ركعتان، وإن صليت في البيت فالأفضل أن تكون 4 ركعات بسلامين.

0: نعم
1: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح أيضا هذا السائل يقول: لماذا قال يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء؟
2: اختلف المفسرون فيما أعلم، هل الذي قال هذه الكلمة هو يوسف عليه السلام أو هو امرأة العزيز؟ والظاهر أنها امرأة العزيز. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لما حصل منها ما حصل من التعلق بيوسف عليه السلام، وأن يوسف هرب منها ولحقته وتوافيا عند الباب مع سيدها وزوجها، ألصقت التهمة بيوسف عليه السلام، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال عليه السلام: هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي. فالله جل وعلا برأ نبيه يوسف عليه السلام مما ألصقته به من التهمة، وأنه لم يتعلق بها وإنما هرب منها. نعم
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: من هم الذين قال الله عنهم في كتابه: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة؟
2: هذا في يوم القيامة: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. فالمؤمنون يكون على وجوههم النور يوم القيامة، والكفرة والمشركون يكون على وجوههم القترة والظلمة والعياذ بالله. نعم
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. أيضا هذا سائل يقول: هل هناك دعاء يقال للمولود الجديد؟
2: لا، ليس هناك دعاء معين، لكن يدعى الله جل وعلا بصلاحه، ويدعى الله بتوليه، بأن يتولاه بلطفه وإحسانه، يدعى له بما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا المستمع يقول في سؤاله: قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يسأل عن اللغو بالأيمان في هذه الآية.
2: نعم، هذا فيه أن ما يجري على الألسنة من لفظ اليمين الذي لا يقصده صاحبه أنه لغو ليس له حكم ولا يؤاخذ عليه ولا ينعقد إلا إذا قصد عقد اليمين. بمجرد جريان لفظ القسم على لسانه وهو لم يقصده، مثل قول الرجل: لا والله وبلا والله وما أشبه ذلك، هذا لا ينعقد اليمين. نعم
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يعجب لشاب ليس له صبوة؟
2: صبوة السفه، يعني ليس له سفه مع أنه شاب. الله يعجب من هذا، لأنه سيطر على نفسه وحماها بإذن الله من الجموح إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: من هم الأميون الذين ذكرهم الله في قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون؟
2: ومنهم، أي من اليهود، أميون، والأمي هو العامي، الأمي هو العامي الذي يبقى على ما ولدته أمه ولا يتعلم، أميون. فمن اليهود أناس أميون لا ليسوا علماء، لا يعلمون الكتاب أي الذي هو التوراة التي عندهم إلا أمانية، أي تلاوة فقط، يتلونه ولا يعلمون معناه، هذه صفة من لا يتعلم ولا يتفقه في دين الله عز وجل، وإن كان يقرأ ويكتب، لكن لا بد مع العمل أن يفقه وأن يخلص النية لله عز وجل في عمله. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ذكرت الهداية في كتاب الله تعالى على عدة أوجه، فما هي أنواع الهداية؟
2: الهداية قسمان: هداية شرعية وهداية طبيعية. الله جل وعلا خلق، أعطى كل شيء خلقه، ثم هدى، هدى كلا إلى طريقته في الحياة. فالطفل من حين يولد يلتمس الثدي، كذلك الحيوان الصغير من حين يولد يلتمس ثدي أمه. هذه هداية طبيعية طبعه الله عليها، وهداية شرعية بأن يهتدي المسلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا مستمع يقول في سؤاله: ما هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة؟
2: معناه واضح، أن الذين يمشون إلى المساجد

0: آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فاعتياد المساجد هذا يدل على الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل معلق قلبه بالمساجد. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول ما معنى أن يكون الله مع عبده؟ بارك الله فيكم.
0: معية الله لخلقه على نوعين، معية عامة ومعناها الإحاطة والعلم مع الناس ومع المخلوقين كلهم المؤمن والكافر، معهم بمعنى أنه محيط بهم وعالم بما يفعلون وما يقولون، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، هذه معية إحاطة. والنوع الثاني معية إعانة، معية إعانة يعينهم سبحانه وتعالى، وهذه خاصة بالمؤمنين الصادقين، فإن الله معهم بمعنى أنه يعينهم ويسددهم ويثيبهم. إن الله مع الذين اتقوا، قال لا تخافا لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية إعانة ومعية توفيق. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا مستمع يقول كيف يعقد الشيطان العقد على الإنسان وهو نائم؟
0: هذه معنوية والله أعلم، ولكنه كما ذكر في الحديث فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، إذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت جميع العقد وأصبح طيب النفس، أصبح طيب النفس. وإلا إذا لم يصلي ولم يقم فإن هذه العقد تظل عليه وأصبح خبيث النفس كسلان كما في الحديث. نعم.
1: بارك الله فيكم. معالي الشيخ صالح، أيضا هذا مستمع يقول في سؤاله هل التفريق في المضاجع بين الولد والبنت يكون بألا ينامون في نفس الغرفة؟
0: ليس بلازم أن يكون لكل واحد منهم غرفة، ويجوز أن يكون في غرفة واحدة لكن يفرق بينهم في المضاجع كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، هذا حديث صحيح. نعم.
1: أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يسأل عن نقل الأحاديث والفتاوى في وسائل التواصل بدون التثبت، هل يدخل في الإفتاء بغير علم إن ثبت أن هذه الأقوال غير صحيحة؟
0: الذي يفتي بغير علم عليه وعيد شديد، لأنه يبلغ عن الله ما لم ينزل في كتاب الله وسنة رسوله، فهو متقول على الله وهو موقع عن الله سبحانه وتعالى أنه أحل كذا أو حرم كذا، فيجب على الإنسان أن لا يتسرع في هذه الأمور حتى يعلم ما يقول ويسأل أهل العلم ويتثبت. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يسأل عن صحيح البخاري وصحيح مسلم، يقول هل هما أصح كتب الحديث؟ بارك الله فيكم.
0: نعم، الصحيحان صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم هما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وتكفل كل من الإمامين بألا يذكر في صحيحه إلا الحديث الصحيح، الحديث الصحيح، فلذلك يسمى بالصحيح، صحيح البخاري صحيح الإمام مسلم. وهناك صحيح ابن حبان، فهذان الكتابان صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح كتاب

0: بعد كتاب الله عز وجل. نعم.
1: أيضا هذا مستمع يقول في سؤاله: ما هو معنى فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى؟ بارك الله فيكم.
0: نعم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حث على مواصلة السير في السفر وعلى الدلجة، وهي السير في آخر الليل، لأن ذلك أقوى بعد النوم، وأن يكون السير معتدلا. فليسرع جدا هذا قد تنقطع راحلته وينبت، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فيوازن سيره ويريح رواحله ويرفق بها حتى يصل إلى غايته. المنبت يعني المسرع في السير لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، قد تكل راحلته إذا أسرع وأدلج عليها ولم يوازن سيره في الطريق، ويستعمل وقت البراد آخر الليل دلجة. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يسأل عن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكون في يوم الجمعة وغير يوم الجمعة، أم أنه في يوم الجمعة آكد؟ بارك الله فيكم.
0: نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل عظيم. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نعم.
1: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، ومسالك الهداية، ومسالك الهداية. الأمثال
5: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار، وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بكتابه العظيم وهداهم إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، أحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة وصف حال المؤمن الفقير وحال الكافر الغني. في سورة الكهف ذكر الله تعالى مثلين بليغين فيهما عظات وعبر. المثل الأول ذكره الله تعالى في قوله جل ذكره: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. والآيات التي بعدها في هذه السورة إلى قوله تعالى: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. تضمنت هذه الآيات الكريمة محاورة بين رجلين، أحدهما مؤمن بالله شاكر لنعم ربه عليه قانع بما أعطاه الله، والآخر متمرد على ربه كافر بأنعمه لا حد لمطامعه وما يتمناه. وكل واحد من هذين الرجلين ينطق لسانه في هذه المحاورة بما يوضح اتجاهه وطريقته ومنهجه. وبعض المفسرين أطال الكلام على اسم هذين الرجلين اللذين ضرب الله لهما مثلا وفي أي زمان ومكان كان فيه، وذكروا في هذا روايات لا صحة لثبوتها. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره رادا على هذا: وليس معرفة أعيان الرجلين في أي زمان أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة، فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط، والتعرض لما سوى ذلك من التكلف. انتهى كلامه. فأحد هذين الرجلين كافر جحد نعمة الله عليه حين فتح الله عليه بهذه المزرعة ذات الحدائق الغناء يضرب بها المثل في الحسن والبهاء، في مياهها الجارية وأشجارها الباسقة وثمارها الشهية، واتسعت دائرة النعم على صاحبها، فما زاده ذلك إلا طغيانا وكفرا، وأخذ يفتخر ويتبجح على صاحبه بسعة ماله وكثرة ولده، واطمأن بقوته وجاهه أن مزرعته الكبيرة أصبحت في مأمن من جميع الجوائح. قال الله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أي قال: لن تهلك مزرعتي ولن تفنى ولن تنقطع ولن تضمحل. قال ذلك افتخارا على صاحبه الذي يحاوره، لأنه اطمأن إلى هذه الدنيا ورضي بها، ثم ازداد كبرا وعتوا فأعلن إنكاره للبعث فقال: وما أظن الساعة قائمة، ثم أتبع إنكاره للبعث أنه سيكون محظوظا في الآخرة فقال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ونسي أن الله يملي له من حيث لا يعلم. لكن صاحبه لم يلبث أن رد عليه وناصحه وذكره مستنكرا عليه إزاء ما أنعم الله به عليه ما تلفظ به من عبارات كلها كفر بالله وتطاول على الله واعتماد كلي على المال والولد، مذكرا له بما أنعم الله عليه من نعمة الإيجاد والإمداد وما يسر الله له من أسباب الرخاء والازدهار. قال الله تعالى مخبرا عن صدق هذا الرجل الناصح له، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. ولما رآه مستمرا على كفره وطغيانه قال له مخبرا عن نفسه على وجه الشكر لربه: لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم أخبره أن نعم الله عليه بالإيمان والإسلام ولو مع قلة ماله وولده أنها هي النعمة الحقيقية، وأن ما عداها معرض للزوال والعقوبة والنكال. فقال له: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها، أي على جنة الكافر التي قال لها: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، حسبانا من السماء، أي عذابا من السماء ترمى به فيهلكها فتصبح صعيدا زلقا، أي تصبح أرضك ومزرعتك أرضا ملساء لا شيء فيها، قد ذهب عنها كل ما فيها وأصبحت خرابا هالكة. ثم تمضي الآيات في عرض هذا المثل البليغ في بيان ما آل إليه أمر تلك الجنتين العظيمتين، مما قاله ذلك الرجل الصاحب الناصح، وما ذكر به صاحبه عن مصيره ومصير جنتيه نظرا لكفره وعدم شكره وغروره وكبره، لم يلبث أن أصبح هو الأمر الواقع الذي ليس له من دافع، لأن صاحبه المؤمن ينظر بنور الله، وحينئذ ندم ذلك الصاحب الكافر على كفره دون أن ينفعه الندم. قال الله تعالى عنه في إيجاز وإعجاز: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول، أي متحسرا: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ذاق مرارة الخيبة والإفلاس أشد الألم، تذكر موعظة أخيه وندم وتحسر أنه لم يأخذ بها ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، أي لم يجد من يدفع عنه عذاب الله ولم ينفعه ما كان يفتخر به على صاحبه من المال والولد. قال الله تعالى: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، أي في ذلك الموقف العظيم وتلك الحال، أي النصرة لله وحده لا يقدر عليها أحد غيره. وفي تضاعيف هذه المحاورة وما تضمنته من مواقف تدعو إلى التأمل والتدبر والاعتبار. أيها الإخوة المستمعون، كشف لنا ربنا جل جلاله في هذا المثل أن زينة الحياة الدنيا مهما بلغت لا تغني عن الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن المال لا ينبغي أن يكون موضع افتخار لأنه ظل زائل، وأنه كثيرا ما يصير الغني فقيرا، وإنما الذي يجب أن يكون أساس التفاخر وعمدة التفاضل هو طاعة الله وعبادته والعمل على ما يرضيه في دار كرامته، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا ما تيسر ذكره وإراده، والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
3: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
3: ومسالك الهداية.
1: ومسالك الهداية.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
1: جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه.
0: الحديث السادس والثلاثون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: آية وعظة.

0: إذا علم المرء أنه مراقب ومحاسب على كلامه، وتسجل عليه كل صغيرة وكبيرة ينطق بها لسانه، أدرك مدى خطورة الكلمة التي ينطق بها، وتأمل فيها طويلا قبل أن ينطق بها، فإن كانت خيرا أرسلها وإلا أمسكها. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في حفظ ألسنتهم. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يجبذ لسانه، أي يجره بشدة، فقال عمر: ما غفر الله لك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا أوردني الموارد. وأخذ ابن عباس رضي الله عنه ثمرة لسانه وقال: ويحك، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. فهلا حفظنا ألسنتنا وأمسكناها عن الخوض فيما لا ينفعنا؟ آية وعظة.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. ذكركم. قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
2: إن الدين عند الله الإسلام.
3: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
3: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
3: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة. في بداية هذه الحلقة أحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، حياك الله شيخ وائل.
1: أهلا وسهلا، حياك الله يا دكتور. دكتور، نحن في حلقات برنامج محاسن الإسلام نستعرض محاسن هذا الدين الإسلامي، وكله محاسن في المعاملات وفي العبادات وفي الأخلاق وفي الفضائل وفي التحذير من الرذائل، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه وما ترك شرا إلا حذرنا منه، فيما يتعلق بأمر الدنيا وأمر الآخرة. سوى معاملات الناس في هذه الحياة الدنيا وجعلها على أكمل ما يكون لكي يتكامل هذا المجتمع الذي يعيش في هذه الحياة الدنيا، حتى يعني كامل بين أفراد المجتمع من المسلمين ومن غيرهم، ويعني جعل التعليم وأوجدها وحث عليها لكي يترابط ويتكافل هذا المجتمع فيما بينه. دكتور، في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام سنتحدث حول الركن الثالث من أركان الإسلام، سنتحدث عن الزكاة، عن تعريفها، سنتحدث عن هذه الثمار التي يتحصلها الإنسان ويتحصلها المجتمع من هذه الفريضة التي فرضها الله تبارك وتعالى وجعلها من أركان الإسلام. نتحدث أولا دكتور عن هذا الركن، الركن الثالث من أركان الإسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بالمستمعين الكرام، وبك أخي الشيخ وائل وإن كنت أنت المضيف، لكنك ممن يرحب بك وعلى الرأس، وبكل من يستمع إلينا في أنحاء الدنيا، يستمع إلى إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، ومن يريد أن يتعرف على محاسن الإسلام وما ورد فيه من أمور تدل على أنه من اللطيف الخبير. بالنسبة للزكاة، الزكاة أنت تعرف أن الزكاة هي ركن الإسلام الثالث، وهي أصل من أصول الإسلام في اعتقاده ومن الفروع في أحكامه. يعني الزكاة لها جانبان، جانب أنه من أصول الإسلام يعني يجب اعتقاده وهو من المعلومات من الدين بالضرورة، وإنكاره يمثل إنكار معلوم من الدين بالضرورة ويؤدي إلى الردة. ولذلك عندما أشكل على المسلمين في الصدر الأول أداء الزكاة إلى أبي بكر، استشكلوا فقط أنهم كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمن يؤدونها بعده؟ أبو بكر قاتلهم على منعها وأجبرهم على أدائها، لأنها تمثل ركنا من أركان الإسلام. الزكاة في الحقيقة مظهر من مظاهر الإسلام العظيمة، ولو التزم الناس الزكاة وجعلوها فعلا يعني ركنا من أركان الإسلام يحققون بها دينهم ويقيمون بها شريعتهم، لما وجد الفقراء ولا يعني كاد ينعدم يعني الفقراء، ولوجدوا حاجتهم من أموال الأغنياء، لأنها وإن كانت نسبتها بسيطة إلا أنها تمثل مصدرا ثريا في المجتمع المسلم يمكن أن يستفاد منه في المصارف الثمانية. والإسلام حين جعل للزكاة مصارف ثمانية فعلا الأغنياء في العالم الإسلامي كثر، ولو أخرجوا هذا النصيب الذي هو إما 2% وإما 5% وإما 10% حسب الأموال وحسب تعددها، لا أثروا ولا أعطوا أموالا كثيرة يمكن أن تغطي قدرا هائلا من حاجات المجتمع في جميع فئاته. لن نقول بأن الفقر سينعدم، لأن الله تبارك وتعالى ابتلى الأغنياء بالفقراء، وسيظل هناك أغنياء وسيظل هناك فقراء، وهذه فئات لابد منها في المجتمعات، لكنها ستنعدم حال إخراج الزكاة، وسيقل الفارق بين أو ستقل ستضيع ستنعدم الحاجة في عهد عمر بن عبد العزيز، حين أخرج الناس الزكاة، وحين يعني تعامل الناس على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وزع الزكاة حتى لم يجد من يأخذها، ثم بعد ذلك قضى ديون من عليه ديون، ثم بعد ذلك زوج من يحتاج إلى الزواج، وهكذا غطت الزكاة جانبا مهما في المجتمع، ورفعت إصرا كبيرا عن الدولة في ذلك الحين، ونشرت المحبة بين أفراد المجتمع. ولك أن تتخيل ذلك المجتمع الذي تربى على أحكام الإسلام، يعني الناس بالزكاة قد يحصلون على حد الكفاف لا على حد الكفاية، ولكن أن يوزع الزكاة حتى لا يجد من يأخذ الزكاة، معنى ذلك أن الناس كانوا على قدر كبير من القناعة، إذا حصل عنده حد الكفاف لم يتطلع إلى ما هو أكثر من ذلك، وكذلك من عنده كفايته لم يكن يقبل أن يأخذ من أموال الزكاة. وهكذا المجتمع يربي جانبين، يربي الغني ليعطي، ويربي الفقير ليستعفف حين تحصل حاجته، وحين يحصل على حد الكفاية، يعني المهم يستكفي، يعني يحصل على ما يريد، فيستعف أن يأخذ ما ليس له إلا إذا كان من الفقراء والمساكين.
1: جميل دكتور، قبل أن نتحدث عن الثمار التي يتحصلها الفرد ويتحصلها المجتمع من هذه الزكاة، نريد أن نتحدث عن الزكاة فقهيا، وكيف فرضها الله تبارك وتعالى بمقدار معين، وكيف فرضها على أنواع معينة، وكيف فرض لكل نوع ما يناسبه من الزكاة. نريد أن نتحدث عن هذا الجانب.
2: طبعا الزكاة ليست يعني هي في الأموال النامية، الزكاة أولا في الأموال إيه؟ في الأموال النامية، وهي في النقود، وجعلها الله تبارك وتعالى في النعم، وجعلها الله تبارك وتعالى في الزروع، وجعلها الله في الزروع، وجعل لكل نوع من أنواع هذه الزكاة قدرا معينا من الزكاة. فمثلا النقود المتمثلة في الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما في أيامنا هذه من النقود الورقية أو النقود حتى المعدنية، الإسلام جعل فيها 2.5%، يعني لو إنسان عنده مليون طلع 25,000، لو عنده 100,000 طلع 2,500، لو عنده 100 يطلع ريال ونص، يعني شيء نسبة بسيطة لا تكاد تذكر. فيما يتعلق بالنعم، الإبل لها نصاب، والغنم لها نصاب، والبقر لها نصاب، مذكورة في كتب الفقه الإسلامي، لا يتسع لها برنامجنا وهو يبحث عن المحاسن ولا يبحث عن دقائق الأحكام. بالنسبة للزروع، الإسلام نظر إن كان الإنسان يسقي زرعه بماء السماء أو بالماء العثري، بالماء الذي ليس له فيه تعب، فإنه يخرج وقت الحصاد، وانظر رتبه على وقت الحصاد، يعني إن حصل على شيء أخرج، وإن لم يحصل على شيء لم يخرج،
1: وهذا من كمال عدل الشريعة،
2: وهذا من كمال عدل الشريعة، يعني لا يفرض عليك أن تؤدي رغبا عنك، ووازن بين الحق والواجب، يعني ما دمت حصلت على هذا الماء دون تعب فأخرج وأعطي الفقراء 10%، وإن كان بالآبار أو المياه التي يعني ممكن الآن بدل الآبار يعني توصيل هذه الأنابيب التي تأتي من أماكن بعيدة وفيها جهد وفيها بذل مال، فإنه يعطي اللي هو نصف العشر 5%، نصف العشر 5%. هذه الأموال أيضا لها نصاب، ما يمكن أن يعني يفرض الإسلام على أي مال، وإنما إذا بلغ نصابا، فالذهب مثلا إذا بلغ 20 دينارا، الآن يقدرونه ما بين 85 جرام إلى 89 جرام، عندما تبحث في التقديرات القديمة وتحاول أن تقربها مع الجديدة تقريبا في حدود 85 جرام، العلماء يذكرون هذا الرقم أصبح مستعملا كثيرا، 85 جرام، يعني معنى ذلك أنك لو عندك أقل من 85 جرام لا يجب عليك أن تزكي، يعني 85 جرام هذا يجب عليك فيه الزكاة. ثم راعى هل هو مدخر مالا وإلا لحلي النساء،
1: ملبوس
2: في حلي النساء العلماء مختلفون هل يجب أو لا يجب، والعلماء بعضهم قال بالوجوب وبعضهم قال بغير الوجوب، بعضهم فصل قال ننظر إلى الذهب في عند المرأة، إن كان من جنس يعني من هم في مستواها الاجتماعي فهو حلي بمعنى زينة، وإن كان أكثر فمعنى ذلك أنه اتخذ وسيلة لادخار المال وعليها أن تخرج، لأن الفقراء حق في هذا، لأن الفقراء حقا في هذا المال.
1: الشاهد أن الإسلام يعني رتب هذه
2: منظمة تنظيما، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب أبي بكر في تحديد أنصبة يعني في الأنصبة في النعم في الإبل والبقر والغنم والشاء، أيضا هذا مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدد تحديدا منضبطا دقيقا، والعلماء فرقوا بين جمع المفترق وتفريق المجتمع لأجل الاحتيال في على يعني التهرب من دفع الزكاة، ويعني إذا نظرت في وكذلك العسل وفيه زكاة، عروض التجارة فيها زكاة. إحنا الآن الناس يعني تجد أكثر الناس أموالا هم أصحاب التجارة، ولذلك الإسلام فرض فيها، وإن كان الظاهر يستشكل

0: ريال وهتبيعها 200,000 ريال. الإسلام يحاسبك على فاتورة الشراء، ما يحاسبك على فاتورة البيع، لكن بعد أن تبيعها وتنضد كما يقول أهل الفقه، يعني تتحول إلى نقود، يحاسبك على البيع. لكن قبل أن، وهي في المخزن، تحاسبك على الفاتورة. يعني أنت اشتريتها ب100,000 ريال ولا كنت تبيعها لأن ما زالت غير مضمونة أنها تباع ولا تباع، تتلف. فهذه من محاسن الشريعة، عدالة تطلب منك وتعطيك، وتقيم عليك الحجة في أنها طلبت وأعطت. ولذلك الإسلام يقوم على الموازنة كما نذكر دائما في كلامنا، الموازنة بين الحقوق والواجبات. نعم، فهذه محاسن
1: لا لا إفراط ولا تفريط. دكتور، في أيضا يعني ملفت جميل جدا وموضوع مهم جدا في موضوع الزكاة، عندما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل عندما ذهب إلى اليمن، قال وإياك وكرائم أموالهم. هذا أيضا فيه يعني فيه ملفت جميل إلى أن الإسلام يفرض عليك الزكاة، لكن في المقابل لا يأخذ أنفس الأموال لديك،
0: حتى لو كانت الزكاة تجب عليك. وهذه أيضا من إنصاف الإسلام للمزكي. أحيانا بعض الناس، وهذا الآن نراها، مثلا تجد أن كبشا يباع ب100,000 وكبش يباع ب5,000 ريال، وكبش كبش يعني في النهاية كبش أبو كبش يعني ما، لكن هذا يعني يستغلي هذا النوع، يستغلي هذا النوع. الإسلام منع آخذ الزكاة من أن يستقصد ذلك النوع الذي يستكرمه، وذلك قال وإياك وكرائم أموالهم، يعني ما يعدونه من النفائس لا تقترب منه، خذ زكاة المال. بمعنى أن، لأن الزكاة يا شيخ وائل هي أداء فريضة، والعناد فيها غير مقبول، والتعنت فيها غير مقبول. أنت تريد أداء الفريضة ولا تريد تقهر صاحب المال؟ أنت تريد أداء الفريضة، وأداء الفريضة تتحصل بغير ذلك النفيس من ماله. وقلنا الناس قد يعني، ولذلك الآن قيم الأشياء بما تحصل، بأن يجري عرف بأن الشيء الفلاني غال، يجري عرف بأن السيارة الفلانية غالية، وأحيانا عندما تقيسها في عالم المنافع والمضار ما فيها شيء يذكر غير أنه جرى عرف أو جرى أمر يعني. فالإسلام أمر ألا يتعمد الآخذ الزكاة أخذ الزكاة من الكرائم ومن النفائس، الأشياء التي يعني جرت العادة بأنها نفيسة، يأخذ زكاته من عامة المال، وعامة المال ليس من النفيس بالمقصود. فإذا كان الناس لهم يعني أشياء يعني يعدونها من الكرائم، فليس للآخذ أن يتعمد أخذها.
1: جميل.
0: وهذا هذه من محاسن الإسلام، فإنه يأخذ وأيضا ولا يهين، يأخذ ولا يجرح، يعطي يعني يأخذ ما له ولا يتعمد يعني أن يضر بالمأخوذ منه وهو الزكاة.
1: نعم. جميل. دكتور اسمح لي نذهب إلى فاصل بعده نكمل الحديث. مستمعين الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه لبرنامج محاسن الاسلام. احييكم ونرحب بكم ونعود الترحيب بضيفنا الكريم الشيخ الاستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الاستاذ في جامعه ام القرى بمكه المكرمه. حياك الله يا دكتور.
0: مرحبا واهلا وسهلا. حياكم الله شيخ وائل.
1: اهلا وسهلا دكتور. نتحدث في هذه الحلقه لبرنامج محاسن الاسلام عن الزكاه، تحدثنا عن ماهيتها وتعريفها وقيمها، وكيف راعى الاسلام بعض الجوانب المتعلقة بأنصبة الأموال التي تفرض فيها الزكاة، وأيضا بالابتعاد عن كرائم وأنفس الأموال، إنما هي تأدية حق وفريضة فرضها الله تبارك وتعالى. لكن نريد أن نتحدث عن الثمرات المتحصلة على النفس وعلى المجتمع، وبيدي دكتور أن نضمن حديثنا حول هذه الثمرات عن اعتناء الإسلام بمصارف الزكاة، بالأصناف التي تجب فيها الزكاة من المجتمع.
0: بالنسبة للزكاة، الإسلام لم يجعلها يعني لمصرف واحد، وإنما نوع المصارف ليعم أثر الزكاة كل فئات المجتمع. فقال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والعلماء مختلفون هل هناك الفقير والمسكين أم ليس هناك فرق؟ والعلماء يقولون يعني بعضهم ذهب إلى هذا وبعضهم ذهب إلى هذا، لكن الظاهر أن هناك

0: فرقا بينهما، لأن الواو تقتضي المغايرة. فبعضهم جعل الفقير هو الذي لا يجد، يعني الذي يعني لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد أقل مما يحتاجه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر.
1: فهم يعملون،
0: هم يعملون عندهم سفينة، ومع ذلك سماهم إيه؟
1: مساكين،
0: لأنهم ربما يشتركون مجموعة كبيرة من الناس ليس عندهم ما يكفيهم، يعني لا يشتغلون، ومع ذلك عندما يأتي الحصيلة وما يحتاجونه لا تكفيهم. الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. وانظر هنا الإسلام كيف جبر خاطر العاملين عليها،
1: لأنه يرى الأموال،
0: هو يرى الأموال ويشتغل ويتفرغ للعمل، فلم يقل له أنت ما دمت تعمل فأنت لست من أهل الزكاة، سيقول طيب وأنا متفرغ، أين حظي منها؟ ولذلك تعطى المرتبات، يعني تعطى الآن يعني مرتباته. بعض الناس سيقولون من يشتغل في هيئة الزكاة مرتباته من خزينة الدولة ولا من أموال الزكاة؟ بنص القرآن الكريم من أموال الزكاة، يعني ليس من خزينة الدولة،
1: وليس من الأمر الذي يعاب، يعني
0: أيوة، لا يعاب، بل هو من جبر الخاطر، ويشتغل وهو يعلم أن هذا المال له فيه حظ ونصيب، فيعمل على حفظه وعلى رعايته وعلى الأمانة فيه. نعم. قال: والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، يعني شمل جميع أفراد المجتمع وكل من يتعلق بهذا المجتمع، بحيث يعني تستطيع أن تقول بأنها تشمل الإنسان وتشمل الحيوان وتشمل الجماد وتشمل مصالح الناس، بحيث أنها تحقق، يعني لا يعني لو التزم الناس مصارف الزكاة سترى الزكاة في الطريق، وستراها في المدرسة، وستراها في يعني في السبيل، وستراها في إعانة الفقراء والمساكين، وستراها في مرتبات الناس، وستراها في فك ديون الغارمين الذين يقومون بالإصلاح بين الناس، ستراها في كل مكان، ستراها في جبر خواطر الذين يمرون ولا يجدون الأكل ولا الشرب، ومع ذلك هم يعدون في وجه المجتمع، وهم في حاجة إلى أن يعطوا من ذلك المال حتى يتبلغوا ويصلوا إلى مقاصدهم. هذه يعني نظرة عظيمة في الإسلام، في أنه جعل الزكاة لا تنصب إلى جهة واحدة، وإنما جعلها موزعة لتكون في جميع أفراد المجتمع. جميل. طبعا أنت سألت عن الثمرات والفوائد لهذه الزكاة. حقيقة الزكاة لها عدد من الثمرات والفوائد، ولو كان الوقت يتسع لعددناها واستفضنا في شرحها، ولكن سأذكرها سريعا حتى نوفي بالثمرات ولا يضيق الوقت في تعدادها. الزكاة أنت تعرف أنها تطهير للمزكي وتنقية نفسه من الشح والبخل، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هنا تطهيرهم بمعنى تنقيهم مما في أنفسهم من الشح والبخل، لأن الإنسان إذا كان غنيا هو يخرج ملايين حقيقة، ولكن هذه الملايين مقابل ما أعطاه الله من النعم شيء لا يذكر، مقابل ما أعطاه الله من النعم. كذلك هي تنمي المال، المال ينمو بإخراج خبثه، وقد ورد في الحديث: ما نقص مال من صدقة. إذا كان لا ينقص من الصدقة التي يعني
1: نفل،
0: التي هي نفل،
1: أي،
0: فما بالك بإخراج خبث المال وهو ما يتعلق بحق الفقراء والمساكين في هذا المال. وقد ورد في الحديث: وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر. والقطر هو الرزق الذي يأتي من السماء ومنه تتوزع الأرزاق، ولذلك عندما قال الله: في السماء رزقكم وما توعدون، بعضهم فسر الرزق هنا بأنه القطر يأتي من السماء. كذلك فيه في الزكاة سد حاجة الفقير بأمر واجب لا منة الغني فيه على الفقير. الغني الآن هو متفضل على الفقير، ولا يؤدي واجبا ويحقق ركنا من أركان الإسلام،
1: يؤدي
0: واجبا، وعلى ذلك فالفقير يأخذه وهو مرفوع الرأس، لأن الغني ما تفضل عليه.
1: أيضا الله عز وجل أشار إلى هذا في ربما تفسير الآية يتعلق بالصدقات: يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
0: بالمن والأذى، صحيح. بمعنى ذلك أن الإنسان لا ينبغي أن يمن على الفقير، وعندما تصبح واجبا عليه وركنا من أركان الإسلام لا يتحقق إسلامه إلا بأداء هذا الركن، حق للفقير من عند الله تبارك وتعالى، ولذلك فلا منة فيه للغني على الفقير. كذلك مراعاة حق الغني في جعل نسبته بسيطة جدا، لا تكاد يعني هي تتردد، قلنا بين 2.5% و5 و10، مراعاة حق الغني أيضا في كسب أجر الواجب. تصور لو أن الغني نقوله أخرج زكاة مالك ولن تحصل إلا على أجر سنة، كم الفرق عندما يقال له أخرج زكاة مالك وستحصل على أجر الواجب وتحقق إسلامك ركنا من أركان الإسلام. فهذا فيه مراعاة لحق الغني، فيه بث لروح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع المسلم، وهذا الحقيقة يعني أمر ومهم جدا رعاه الإسلام. وبإخراج الزكاة الإسلام يعني راعى أيضا حق الغني، لأن الفقراء عندما يعلمون أن لهم حقا في أموال الأغنياء يدعون لهم بالبركة ويدعون لهم بالخير ويدعون لهم بالنماء ويدعون لهم بدوام الحال وبزيادة الأموال، لأنهم يعلمون أنه كلما زادت أموالهم زاد حقهم فيها. كذلك الزكاة تبث روح المحبة بين الفقراء والأغنياء، فلا يشعر الفقراء أن الأغنياء يعني يستأثرون عليهم بالأموال، كما قال ذلك، قال ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويعني يزكون كما نزكي ويتصدقون بفضول أموالهم، لكنه يعلم أن تلك الصدقة التي هي من فضول ماله إنما تعود عليه بالنفع، ولذلك تجد أن المحبة قد زرعت في قلوب الفقراء وأنهم يدعون للأغنياء بالبركة ويدعون لهم بالزيادة. ولذلك انظر في قصة أصحاب الجنة، أصحاب الجنة لما أرادوا أن يعني يستأثروا على حصة الفقراء، الله أذهب عنهم كل الجنة، وعندما كانوا يعطون الفقراء كانت أيدي الفقراء وإن كانت تمتد بالأخذ إلا أنها كانت تمتد إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والرجاء أن يبارك لهم في الأموال وأن يبارك لهم في الأحوال وأن يصلح لهم البال. ولذلك الزكاة تبث روح المحبة بين الفقراء والأغنياء، كذلك تبث الرحمة في قلوب الأغنياء. تصور أن الغني إذا يعني عود على أنه لا يعطي شيئا الرحمة تنعدم من قلبه ويخسو قلبه ولا يدري أن هناك فقراء أصلا، لأنه يعيش في بحبوحة من العيش، لكن عندما يأتي ويدفع الزكاة ويتعهد أحوال الفقراء ويعلم أن هناك من لا يجد قوت يومه، ألا تسري الرحمة في قلبه؟ ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال إن في المال حقا سوى الزكاة، لأن الغني عندما يرى أن الناس ما زالوا في حاجة وقد أدى زكاة ماله ويرى حاجة الناس عندما يمر عليهم وعندما يعطيهم وعندما يتعهد أحوالهم تسري في نفسه الرحمة، وبذلك يجبر خاطر الفقراء بحصولهم على ما يريدون وعلى ما يعني حتى ولو على الحد الأدنى مما يتطلبه الحال وما تقتضي حياتهم.
1: يورث المحبة أيضا بين أفراد المجتمع،
0: أكيد
1: والتكافل والترابط،
0: أكيد هذه الأمور يعني ذكرناها وهي من ثمار الزكاة ومن محاسن الإسلام في ركن الإسلام الزكاة.
1: دكتور والله احنا نحاول في كل حلقة أن يعني نلملم الموضوع في حلقة كاملة ونسلط الضوء على أبرز النقاط المتعلقة به، وإلا الموضوع يطول الحديث حوله وحول هذه الشرائع التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى وفيها ما يصلح حال الإنسان في دينه.
0: فعلا مثل هذه الثمرات لو تكلمنا عن كل ثمرة لاستوعبت حلقة كاملة، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق.
1: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. في نهايتها كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، شكرا جزيلا دكتور.
0: شكرا لك وبارك الله فيك.
1: مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الحياة الطيبة.

0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول معوق من معوقات السعادة والحياة الطيبة، وسيدور حول كيفية التعامل مع ذلك المعوق. أما ذلك المعوق فهو الملل من المحاسن. فالملل معاشر المستمعين الكرام من طبائع النفوس، حيث يعتريها ما يعتريها من الضيق والضجر من جراء عمل مكرر أو انتظار طويل أو موعد لم يحن أو جلوس في قاعة درس أو مجالسة ثقيل أو مداومة طعام أو نحو ذلك من أسباب الملل الكثيرة المتنوعة. والملل عرض من الأعراض التي تدرس وتبحث في عدة علوم كعلم النفس وعلم طب الأعصاب وعلم الأخلاق وغيرها. ويعرف الملل بتعريفات متقاربة بحسب من يتناولونه، فيعرف بأنه فتور يعرض للإنسان من كثرة مزاولة شيء فيوجب الكلال منه والإعراض عنه والسآمة من فعله والضجر من قربه. فهو إذن ردة فعل لأمور تنال نيلها من الإنسان، سواء من وقته أو صحته أو تحمله عموما. ويرى الباحثون في موضوع الملل أن القدرة على احتمال المهام المملة تتفاوت من شخص لآخر، وجميع الناس يشعرون بالملل، لكن بعضهم لديه قدرة مدهشة على التعامل معه، ومعظم الناس يتوافقون على أن الملل هو أمر غير سار، وغالبا ما يسعون إلى إيجاد طريقة لوضع حد لهذا الملل. ويقرر بعض الباحثين أن الملل ينطوي على الشعور وكأنه عالق في حالة من الاستياء، لكنه لا ينطوي على الاعتقاد بأن النجاح أمر مستحيل كما هي الحال بالنسبة لليأس. ويرى بعضهم أن المفتاح لتجنب الملل هو ضبط النفس، فالذين لديهم قدرة أعلى على ضبط النفس هم أقل احتمالا للتعرض للملل. ويذكر بعض الباحثين أن الملل لا يصيب إلا الأشخاص المملين. هذا وقد انتشر الملل في أماكن شتى من العالم، حتى إن بعضهم يصفه بأنه آفة العصر الحديث. ويقسم الملل باعتبارات، فمنها الملل القياسي، ومنها الملل التفاعلي، ومنها ملل البحث، ومنها ملل قلة الاكتراث. ثم إن الناس يتفاوتون في شأن الملل، فهناك من يمل من البقاء منفردا ولو دقائق أو ساعات، على حين أن بعضهم يستطيع البقاء سنوات منفردة، وهناك من يمل من الناس ويأنس بالوحدة، على حين أن بعضهم لا يطيق الوحدة ويأنس باللقاءات، وهناك من يأنس بهذا وهذا على حد سواء، وهناك من يأنف عادة معينة أو أسلوب حياة واحد من نحو الملبس أو المشرب أو المأكل أو الصحبة أو نحو ذلك، وهناك من يمل كل شيء فلا يطيق الاستمرار على نمط واحد، وهناك من يمل من الثقلاء والمستثقلين فلا يطيق رؤيتهم ولا القرب منهم ولا سماع أحاديثهم. وقد لا يلام على ذلك، فالثقل بغيض للنفوس شديد الوطأة عليها، وللثقلاء والمستثقلين تفنن في إملال الناس وإيرادهم موارد الكدر، على أن من الناس من يصابر أولئك ويتحملهم ويتغاضى عن لأوائهم وما ترشح به نفوسهم من الأذى المقصود وغير المقصود. ويرى بعض الباحثين أن الشعور بالملل هو محصلة لعوامل مكتسبة وعوامل وراثية وعوامل ثقافية وعوامل اجتماعية. وبعد، فهذه نظرة عجلة لبعض ما يقرر في الملل وأحوال الناس فيه، والكلام هاهنا ليس دراسة عن الملل، وإنما هو توطئة لما بعده، وهو المقصود في هذا المقام، وهو ملل من نوع خاص ناتج عن ضيق عطن وقلة شكر، ألا وهو الملل من المحاسن وكثرتها ومن النعم ووفرتها، فذلك مما ينغص عيش الإنسان إذا لم يحسن التعامل معه. ويدخل في ذلك أفراد كثيرة يصعب حصرها، فتجد من الناس من يعيش في بحبوحة من العيش، حيث يتمتع بالصحة الجيدة والأمن الوارف والرزق الواسع، وما جرى مجرى ذلك من هذه الأمور، فتراه يأجم ذلك ويمله ويرغب في الميل عنه. وقديما قال المأمون: إن من الراحة ما يمل. وكان من دعاء الحسن البصري رحمه الله: اللهم إنا نعوذ بك أن نمل معافاتك. وقال ابن قتيبة رحمه الله: ومن لؤم الغرائز أن يكون الرجل في رخاء بعد بؤس وسعة بعد ضيق، فيسأم ما هو فيه ويرغب عنه إلى ما كان عليه. وقال أعرابي قدم المصر فحسنت حاله: أقول بالمصر لما ساءني شبعي، ألا سبيل إلى أرض بها جوع، ألا سبيل إلى أرض بها غرث، جوع يصدع منه الرأس يرقوع، واليرقوع الشديد. وهذا وأشباهه من لئيم الغرائز كثير في الأمم. انتهى كلام ابن قتيبة. وترى من الناس من يرزق بأولاد صالحين بررة، يتمنى كثير من الناس لو رزق بأولاد أمثالهم، ومع ذلك ترى والدهم لا يرعى تلك النعمة، بل تراه يبحث عن أدنى زلة أو تقصير يقع منهم بقصد أو بغير قصد. وترى من يرزق بأصحاب خلص أوفياء يأنس بهم ويأنسون به، ويعينونه على كل ما ينوبه قدر استطاعتهم، وبدلا من أن يعض عليهم بالنواجذ ويثني بالخناصر إذا هو يمل تلك الصحبة، ويبحث عن أدنى هفوة من أحدهم فيزهد به وينسى ما مضى من سالف الود، وربما مال عنهم إلى غيرهم فلقي صغارا بعد شمم، وذلا بعد عز، وشقاء بعد سعادة، فيتمنى لو رجع إلى تلك الصحبة بعد أن كدر صفوها وأثار الريح السموم على وجهها، على نحو قول ابن عرادة السعدي: عتبت على سلم فلما فقدته، وجربت أقواما بكيت على سلمي، رجعت إليه بعد تجريب غيره فكان كبرء بعد طول من السقم. فقد كان لابن عرادة هذا صاحب مكرم له، وكان ابن عرادة يتجنى عليه إلى أن تركه وصاحب غيره، فلم يحمد أمره فرجع إليه وقال البيتين السالفين. وقد يسافر أحد الناس مع صحبة مدة أيام وهو يعلم تلك المدة، فتراه قبل انتهاء مدة السفر يظهر لأصحابه الملل ويؤذيهم بكثرة الضجر، ويلح عليهم بالرجوع من السفر، وذلك من الملل المذموم ومن سوء العشرة، بل هو داخل في قبيل اللؤم كما قال الأول: أكرم رفيقك حتى ينقضي السفر، إن الذي أنت موليه سينتشر، ولا تكن كلئام أظهر ضجرا، إن اللئام إذا ما سافر ضجر. وقد يجاور الإنسان كراما من الناس فلا يرى منهم إلا كل ود ورقي وقيام بحقوق الجيرة، من نحو الإكرام والنصرة وكف الأذى واحتماله، فيمل تلك النعمة ولا يقدرها قدرها، ولا يرعاها حق رعايتها، إما بالتماس تقصير أو اصطناع زلة، فيقطع حبال الود أو ينتقل عن تلك الجيرة. وقد قال الحسن رحمه الله لرجل أراد أن ينتقل عن جيرانه: صبرك على من تعرف خير من استحداث من لا تعرف. وقد يكون بعض الناس في عمل ما وعند مدير أو رئيس فاضل يحرص على القيام بالعمل وعلى الرقي بالعاملين ومصالحهم، فلا يبالي بعض من تحت يده في شكر تلك النعمة، بل تراه ينغص على ذلك المدير ويبتغي عثراته ويتمنى أن يحل محله شخص آخر، فإذا جاء غيره عرفوا قيمة الأول، فصار لسان حالهم كما قال الأول: رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. وقد يجد عملا ملائما في بلده وبين أهله ويعيش راحة بال واستقرار حال، فيمل ذلك ويسعى سعيه لينتقل إلى بلد آخر فيتغرب دون سبب يدفع إلى الغربة سوى الملل، فيلقى بعد ذلك ما يلقى من البعد عن الأهل وما يتصل بذلك من تبعات الغربة من التشتت وخسارة المال وفقدان راحة البال. وقس على هذه النبذة ما شئت من النعم العظيمة التي تهدر وتكفر دون أن ترعى وتشكر، لا لشيء سوى الكنود والبلادة والبلل من المحاسن. وكل ذلك مؤذن بتغير الحال وزوال النعمة، كحال الذين قالوا باعد بين أسفارنا، وقريب من أولئك من قالوا لن نصبر على طعام واحد، فكانت النتيجة تبدل حال وزوال نعمة وفجاءة نقمة. فهذا النوع من الملل نذير شؤم وبلاء. وعلى هذا تنزل وصايا الحكماء والحلماء التي جاءت محذرة من ذلك النوع من الملل، موضحة سوء عواقبه، مبينة منافاته لطيب الحياة ولمقتضيات الشكر والمروءة ومكارم الأخلاق. ومن ذلك ما جاء عن الصحابي الجليل والداهية الحكم أحوال وأقوال في هذا الشأن. ومن ذلك ما ورد عنه أنه لما كان واليا على مصر رؤي على بغلة قد شمط وجهها هرما، فقيل له أتركب هذه وأنت أكرم ناخرة بمصر؟ والناخرة جماعة الخيل. فقال لا ملل عندي لدابتي ما حملت رحلي، ولا لامرأتي ما أحسنت عشرتي، ولا لصديقي ما حفظ سري، إن الملل من كواذب الأخلاق. ويروى عنه أيضا قوله ثلاثة لا أملهم: جليسي ما فهم عني، ودابتي ما حملت رحلي، وثوبي ما سترني. وقوله لا أمل جليسي ما فهم عني، وإنما الملال لدناءة الرجال. وقوله إن الملال تكذبة للمروءة. والحاصل أن الملل شعور طبيعي يعتري الناس عموما بمقتضى جبلتهم، ولكن التمادي مع الملل بحيث يمل الإنسان النعم التي يتقلب بها والمحاسن التي تحيط به من كل ناحية هو المصيبة المؤذنة بزوال النعم وانقلاب المحاسن. ثم إن على الإنسان ألا يستسلم لذلك الملل، بل عليه أن يقاومه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وعليه كذلك أن يعرف طبيعته، فإذا كان ملولا ضجورا فلا يعرض نفسه للوم والثلب بحيث يضعها في مواضع تفقده صبره ويكون فيها عالة على غيره. وخلاصة القول أن الملل أمر يعتري الناس جميعا وهم متفاوتون فيه، وأن ترك الملل من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأن وقوعه لبعض الناس في بعض الأحوال لا يستغرب ولا يذم. أما المذموم من ذلك فهو الملل المستمر، وأشده ما كان مللا من المحاسن والنعم. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الحياة الطيبة،
1: الحياة الطيبة،
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة،
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن التوبة: التوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله منهم. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة. وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمر: فما زالت تلك طعمتي بعد. والحديث في الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم معلما رحيما، ومؤدبا رفيقا، ومربيا حليما. كان يهتم بتربية الصغار وتعليمهم أمور دينهم. وفي هذا الحديث جملة من آداب الطعام يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه خصوصا، ولأمته عموما. وقد كان عمر صبيا صغيرا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في تربيته وتحت رعايته، وأمه هي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ربيب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكانت يد عمر تطيش في الصحفة، يعني يحركها في جوانب إناء الطعام ليلتقطه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية عند الطعام، وأن يأكل بيمينه، وأن يأكل من الجانب الذي يقرب منه من الطعام. يقول عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني التزمت بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أفعل ذلك في طعامي منذ سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث رفق النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسعة صدره في تعليم الصغار وتأديبهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن المطلب ابن عبد الله المخزومي رضي الله عنه قال: دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا بني، ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى يا أمه. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما من فضل الله أو يكفيهما كانتا له سترا من النار. رواه أحمد والطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كن له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله الله الجنة برحمته إياهن. فقال رجل: واثنتان يا رسول الله؟ قال: واثنتان. قال رجل: يا رسول الله، وواحدة؟ قال: وواحدة. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. زاد في رواية: لا ملك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو يعني الشيباني عن أخنع فقال: أوضع. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. ورواه مسلم باختصار قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية، قال: أنت جميلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب بنت أبي سلمة كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها، فسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وعن محمد ابن عمرو ابن عطاء رضي الله عنه قال: سميت ابنتي برة، فقالت زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ فقال: سموها زينب. رواه مسلم وأبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه يتوزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو جد قريش، وهو جد بني إسرائيل. كل الأمم التي من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام تفتخر بالانتساب إليه. وهو عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد الخالص، ودعا إلى الحنيفية السمحة. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين عليه الصلاة والسلام. الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو في الحنيفية وفي التوحيد، وفي توحيده لله سبحانه وتعالى وصبره على الدعوة إلى الله.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وضيفنا الدائم لهذا البرنامج فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: فضيلة الدكتور، وصلنا مع أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم إلى أن خرج من العراق ودخل إلى بلاد الشام، حبذا لو تابعنا من هذه هذا المكان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما تفضلتم دكتور حذيفة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما بلغ الأمر بينه وبين والده وبينه وبين قومه حد المفاصلة، خرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهاجر، وكان في ذلك يعني قدوة لنبينا صلى الله عليه وسلم في الهجرة بعد ذلك. فهاجر عليه الصلاة والسلام من العراق التي هي يعني كما هو المشهور أنه هو موضعه الذي يعني بعث فيه، وهاجر إلى بلاد الشام، وقال إني مهاجر إلى ربي كما في سورة العنكبوت، وخرج إلى منطقة فلسطين
1: بعد حادثة الحرق طبعا،
0: بعد أن أنجاه الله من الحرق، و يعني خرج من فارق قومه واتجه إلى بلاد الشام. ولا شك أن هذا كان بوحي من الله سبحانه وتعالى، فاستقر به المقام كما هو المشهور في مدينة الخليل التي يعني استقر فيها في فلسطين وما حولها، يعني هي منطقة فلسطين بصفة عامة كانت ميدان أو مكانا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام استقر بها، وكان معه زوجه سارة فقط، ومعه آمن به خليل، آمن به لوط عليه السلام وهو ابن أخيه، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكون عما له أخو أبي. فأقاموا في فلسطين، ورزق إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بعد أن يعني تزوج من هاجر، وهاجر هي أم إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
1: كانت جارية عند سارة،
0: ولا قصه. نعم، عندما سافر أو هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم إلى الشام، سافر إلى مصر، وكان معه زوجه سارة. فلما وصل إلى مصر، في حادثة تذكرها كتب التاريخ، أنه أراد ملك مصر أن يعني يأخذ سارة زوجته، ثم أنجاه الله سبحانه وتعالى منه ذلك الطاغية. فلما نجا إبراهيم، أهداه المقوقس أو أهداه ملك مصر هذه الجارية اللي هي هاجر. بالضبط، هاجر أهداها لسارة
1: كجارية
0: أو خادمة. نعم، يعني خادمة لها. نعم. فلما يعني رجع إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى فلسطين بعد ذلك، وكانت سارة قد يعني لم ترزق بأولاد، وهي زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأهدت هاجر لزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني سرية يتزوجها ولعله يرزق منها بأولاد. فلما تزوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر، رزق بابنه إسماعيل، وكان عمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما تذكر الكتب السير 86 سنة، يعني كبير في السن. كبير في السن جدا، يعني بمقاييسنا نحن الآن. ولاحظ يا دكتور أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني بلغ عمره 86 سنة وأصبح يعني شيخا كبيرا، مقارنة بنوح عليه الصلاة والسلام ومقارنة بآدم يعتبر عمر قصير، مما يدل على المسافة الكبيرة جدا بين نوح وبين إبراهيم، يعني أنه قد تناقص الزمن وتناقصت خلقة بني آدم حتى أصبح عمر 100 سنة 86 سنة يعتبر شيخ كبير، كما في يعني في قوله تعالى قالت لما بشرت بعد ذلك بسارة رضي الله عنها عليه السلام بشرت بإسحاق، فبشرناها بإسحاق فقالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا.
1: جميل.
0: إن هذا الشيء من عجيب. وأن ومع أن إبراهيم كان في في في المئة تقريبا عندما رزق بابنه الثاني إسحاق.
1: إذن أولا إسماعيل من هاجر.
0: من هاجر.
1: ثم إسحاق من سارة.
0: بالضبط. لكن سبحان الله وشوف هنا مكان القدوة في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نحن ذكرنا أنه من فضائله أنه خليل الرحمن واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة.
1: سبحان الله.
0: أنه أيضا أبو الأنبياء، فكل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم من ذريته
1: يعني تخلل حبه في قلبه.
0: بالضبط. أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني من ذريته كما قلت الأنبياء الذين جاءوا بعده، وهذا لا شك شرف عظيم، شرف عظيم. ولذلك ذكر الله عندما ذكر قصة نوح وقصة إبراهيم قال وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وفعلا في ذرية نوح إبراهيم هو من ذرية نوح، ثم إبراهيم من ذريته كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين جاءوا بعد. هذه الفضائل العظيمة، لاحظ الآن كيف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في كل في كل صلاة. وهذا شرف عظيم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك يا أخي الحبيب أن إبراهيم لما رزق بإسماعيل وقع في نفس سارة رضي الله عنها، وهذه الطبيعة البشرية، يعني سارة لم ترزق بأبناء
1: غيرة.
0: نعم. فلما رزقت هاجر وهي خادمة عندها ثم تزوجها زوجها، وقع في نفسها ما يقع في قلوب النساء من الغيرة من هذه يعني الزوجة الثانية، مع أنها هي التي أهدتها لإبراهيم.
1: نعم.
0: يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالضبط فطرة. أضف إلى ذلك أيضا لاحظ سبحان الله كيف ابتلى الله إبراهيم أنه لم يرزق بأبناء إلا على كبر. ثم لما رزق بإسماعيل وقعت هذه الغيرة وهذه، فيعني أحدثت شيء من النكد في الحياة الزوجية إن صح التعبير. فاضطر إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى حل هذه المشكلة بإبعاد سارة عن هاجر عن سارة، فهذه أيضا معاناة.
1: نعم.
0: وابتلاء لإبراهيم.
1: سبحان الله.
0: الآن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما رزق بإسماعيل بالإجماع هو الإبن الأول، بشره الله به على كبر، وهو في 86 من عمره، فأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يبعد سارة هاجر وابنها إسماعيل. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن أخذ زوجته هاجر وهي لا تعلم أين يتجه، ومعها ابنها الرضيع إسماعيل ابن إبراهيم.
1: سبحان الله.
0: ولم يكن عنده إلا هذا الولد.
1: وقتها لم يولد بعد من
0: لم يولد بين إبراهيم وبين إسحاق وبين إسماعيل تقريبا ما يقارب ربما 16 سنة أو 15 سنة من العمر. فأخذ إبراهيم ابنه وزوجته ونقلهم إلى مكة. لاحظ الآن طبعا المشهور يا دكتور حذيفة أن إبراهيم كما قلنا كان في الشام، في بلاد الشام، سواء قلنا أنه كان في الخليل أو في مناطق قريبة منها، انتقل من هناك إلى مكة، هذا مسافة بعيدة جدا
1: طبعا
0: بالمقاييسنا اليوم، يعني تقريبا كأنه يعادل ربما 1500 أو 2000 كيلومتر.
1: نعم.
0: ونقلهم إلى مكة. مكة في ذلك الوقت لم يكن بها أحد، ولذلك لما جاء إلى هذا الوادي ليس فيه زرع، ليس فيه
1: ماء، مسافة كبيرة، يعني أنا مررت بها بالسيارة مرة فوجدت عند تبوك منطقة دومة الجندل.
0: بالضبط.
1: فقلت سبحان الله عندما قرأناها في السيرة ظننتها قرية قرب مكة.
0: لا صح.
1: وإذ بها بالشمال. صدق. بعيدة جدا.
0: صدق. بعيدة
1: يعني
0: جدا.
1: مسافات نتعب بها بالسيارة.
0: بالضبط.
1: فكيف مروا على الراحلة على كذا؟
0: أحسنت، يعني هو مشوار ليس سهلا،
1: رضي الله عن الصحابة.
0: ليس سهلا.
1: نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام
0: طبعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة ورأى هذا المكان الذي يعني أمر أن يضع فيه هاجر، لم يكن فيه الكعبة، كانت مندثرة ولا يعرف أين مكانها، يعني من أيام من قرون اندثرت وأصبح لا يعرف مكانه، فأسكنه في هذا المكان الذي لا فيه لا ماء ولا فيه شجر، فقالت هاجر يعني كيف تتركنا هنا، هل أمرت بهذا؟ قال نعم.
1: سبحان الله.
0: فقالت
1: كان هناك أناس يعيشون؟
0: لا يوجد أحد.
1: صحراء لا يوجد شيء.
0: لا يوجد أحد. قالت إذن لا يضيعنا، وهذا من تسليمها عليه السلام، ومعها ابنها الصغير. هنا بدأت قصة جديدة الآن لما بقيت في هذا المكان وحدها وغادرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طبعا ظاهر القصة أن فيه ظلم لها، فيه قسوة من إبراهيم، لكنها في حقيقتها هو وحي من الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى.
0: وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو يعني قدوة في التسليم لأمر الله والانصياع لأمر الله. يعني هذا كان الموقف الذي أمر فيه بتركهم، موقف صعب. أنت الآن ما تفعله،
1: صحيح،
0: كيف تترك ابنك، كيف تترك زوجتك في مكان
1: قاسية.
0: فلما تركهم في ذلك المكان ورجع إلى الشام، بدأت قصة جديدة لإسماعيل.
1: تركها وحدها،
0: وحدها
1: لا
0: ومعها
1: حارس ولا خادم ولا
0: أبدا
1: شيء.
0: ومعها ابنها إسماعيل رضيع،
1: سبحان
0: الله، لا ماء ولا شيء. بدأت قصة جديدة له هنا، له في الشام، وبدأت قصة جديدة لها.
1: فعلا سيدنا إبراهيم يعني حتى مرة ما أنه كل الأديان تتنازعه
0: طبعا،
1: تريد أن تنتسب إليه
0: لأنهم كلهم يجتمعون عنده.
1: نعم، ومن يعني فضل من فضله وكذا. فعلا رجل يعني يستحق هذا الفضل
0: رضي الله عليه الصلاة والسلام،
1: يترك زوجته وابنه بصحراء ويمشي.
0: بالضبط،
1: تسليم عجيب.
0: هنا لما ترك هاجر تبحث عن ماء، لا يوجد ماء، فذهبت وقفت على الصفا ما نظرت، لم ترى شيئا، فذهبت إلى المروة لم ترى شيئا. ولذلك كانت هذه الجري الذي حصل منها
1: السعي بين الصفا والمروة.
0: إذن لاحظ العمرة الآن والحج الآن أصبحت شعيرة مرتبطة بإبراهيم وبأسرته.
1: سبحان الله،
0: السعي بين الصفا والمروة من آثار هاجر أم إسماعيل، بناء البيت إسماعيل ووالده إبراهيم، أسرة ارتبطت بها مشاعر
1: مقام إبراهيم وزمزم،
0: مقام إبراهيم، وهذه يعني هذه القضايا كلها مرتبطة بأسرة إبراهيم. لذلك نحن في العمرة في الحج نتذكر إبراهيم، إسماعيل، هاجر. فنبعت بئر زمزم في هذه الأثناء من أقدام إسماعيل،
1: سبحان الله،
0: وهو صغير طفل. فلما رجعت هاجر إلى ابنها فإذا الماء ينبع من عند قدمي، فأخذت ترد الماء وتزم الماء حتى لا يذهب بعيدا حتى يشرب وتشرب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل هاجر هذا لبقيت عين زمزم وادي وماء وعين تجري إلى يوم القيامة. نعم، فانظر إلى اليوم نحن نشرب من ماء زمزم.
1: نعم،
0: كم لنا من ذلك التاريخ، تاريخ بعيد جدا جدا، يعني يقدر بأكثر من 3000 سنة بيننا وبين هذه القصة، وربما أكثر من ذلك.
1: فضيل الدكتور، نريد أن نستفيد من حضرتكم، يعني بئر زمزم الآن بقي بئر واحد أم يرفض بعدة آبار؟
0: لا، بقيت بئرا واحدة،
1: بئر واحد
0: بئر واحدة إلى الآن، ولكن يعني تنظف بين الحين والآخر، ولكنها لا تنظف.
1: سمحتنا بفاصل قصير ونستكمل إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير، فابقوا معنا لمتابعة هذا الحوار. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل قصة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور، يا مرحبا.
1: هو أبو الأنبياء أم أبونا؟
0: هو أبو إسماعيل، وإسماعيل هو أبو العرب، وها إن شاء الله يعني
1: تمام. وصلنا عند زمزم.
0: نعم،
1: وكيف أن السيدة هاجر زمت.
0: طبعا لا شك أن هذه تعتبر حادثة تاريخية، يعني لا تنسى أبدا أن يكون يعني إسماعيل عليه الصلاة والسلام ابتدأت قصة كبيرة طويلة كبيرة جدا في مكة، لا زالت إلى اليوم هي يعني مهوى أفئدة الناس.
1: نريد أسألك فضل الدكتور، عندنا مقام إبراهيم.
0: نعم،
1: يعني عندما ذهبت إلى هناك وجدت آثار فعلا قدمين.
0: صحيح،
1: ما مدى يعني
0: صحيح
1: صدق هذا الموضوع؟
0: نعم، الآن هذه سنذكر القصة هذه، يعني هاجر رضي الله عنها بعد أن يعني نبع الماء واستقرت في مكة، ويعني بدأت حياة جديدة مع إسماعيل، كبر إسماعيل طبعا. لكن لما رأت قبيلة جرهم، كانت قبيلة طارئة على مكة، مكة ما كان فيها أحد، فلما لأن ما كان فيها موية وليس فيها ماء، والله سبحانه قال ربي إني إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ترك هاجر وترك ابنه دعا الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا يستفاد من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
1: جواد غير ذي زرع،
0: اللجوء إلى الدعاء في كل مواقفه. قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم.
1: جميل.
0: نعم، فربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: جميل.
0: إلى اليوم لا زالت دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تظهر للعيان. فلما كبر إسماعيل قليلا، طبعا قبيلة جرهم لما جاءت وشافت الماء، رأت الماء عند يعني في ذلك الموضع، طلبوا من هاجر أن يسكنوا في ذلك المكان ويستفيدوا من الماء، لأن ماء يعني صاحبة الامتياز هي هاجر، ماء زمزم هذا ماء لها.
1: جميل.
0: نبع بجهد يعني من ابنها
1: شخصي.
0: أيوة، ولذلك سمحت لهم هاجر رضي الله عنها بالإقامة بجانبهم. فلما كبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام،
1: وكان كل هذه الفترة سيدنا إبراهيم بعيد عنها،
0: أبدا بعيد جدا، بعيد في الشام. فلما يعني كبر إسماعيل تزوج فتاة من جرهم، ولذلك لاحظ الآن نحن نتحدث في نقول العرب العاربة والعرب المستعربة.
1: نعم.
0: العرب العاربة هم أبناء قحطان. العرب الأصليين. العرب المستعربة هم أبناء إسماعيل. لأنه تزوج من جرهم فأصبح تعلم منهم اللغة العربية فأصبح مستعربا عربي اللسان.
1: ما شاء الله.
0: ولم يكن كذلك. طبعا على هذا على كلام المؤرخين أنه لم يكن صح لسانه عربيا وإنما كان آراميا يعني قبل أن يكون عربيا.
1: جميل.
0: الآن لما كبر إسماعيل وتزوج من جرهم أيضا ثم تزوج بعد ذلك كما يعني في الروايات ورزق بأبناء. أبناء إسماعيل كثروا وانتشروا. من أبناء إسماعيل قبيلة قريش ومن قريش محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لاحظ من ذرية إبراهيم رزق بإسماعيل وهو الأكبر ثم رزق بعد ذلك بإسحاق. طبعا لما كبر إسماعيل وأصبح يعني في العاشرة تقريبا الثانية عشرة ابتلي إبراهيم بقصة أخرى وهي أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل.
1: الله أكبر.
0: مرة واحدة رآه مرة أخرى رآه مرة ثالثة ففاتح ابنه إسماعيل في هذه القصة وقال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. لاحظ أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو شاب صغير أدرك أن هذا وحي. انظر للتسليم والاستجابة مثل أبيه وهو ابتلاء عظيم.
1: لكن هنا ألحظ بصراحة دور الأم هاجر. هم التي هي التي تولت تربيته.
0: أولا تسليم إبراهيم بأنه ترك ابنه وزوجته في هذا المكان. ثم رضا هاجر بهذا القرار. ثم أيضا تسليم إسماعيل برأي بقرار أبيه بذبحه.
1: نعم.
0: انظر إلى هذه الأسرة.
1: تربية الأم.
0: أسرة كلها مبنية على التسليم.
1: صحيح.
0: مبنية على الانقياد.
1: نعم.
0: مبنية على الطاعة.
1: نعم.
0: ولذلك نالت هذا يعني الشرف العظيم. يعني فلما كبر يعني إسماعيل كما قلت وتزوج. لكن عفوا لما بلغ معه السعي كما في القرآن. فلما بلغ معه السعي اللي هو إسماعيل قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هنا قصة أخرى من قصص القدوة في حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو التسليم والرضا بأمر الله سبحانه وتعالى. ورؤيا الأنبياء في المنام رؤيا حق وحي.
1: نعم.
0: هي جزء من الوحي.
1: صحيح.
0: فلما تكررت أصبحت لازمة
1: أمرا مؤكدا.
0: نعم. فقال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك. هنا تأتي قصة يا دكتور وهي قصة ما هو معروف في كتب التفسير وكتب التاريخ بقصة الذبيح. من هو الذبيح من أبناء إبراهيم؟
1: نعم.
0: نحن نقول وجمهور المفسرين وجمهور العلماء يقولون أنه إسماعيل.
1: نعم.
0: وأن هذا ابتلاء شديد لأنه هو الوحيد وليس عنده غيره. ثم أنه قد ابتلي بإبعاد أمه عنه اللي هي هاجر.
1: نعم.
0: فأصبح إبراهيم زوجها في الشام وهي في مكة.
1: نعم.
0: ثم لما كبر إسماعيل أمر بذبحه. ابتلاءات شديدة.
1: بلغ معه السعي.
0: نعم. الله سبحانه وتعالى كما يذكرون الله أراد أن يمتحن صدق محبة إبراهيم لله وتمكن محبة الله في قلب إبراهيم. فأمره بذبح ابنه الوحيد فاستجاب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فلما يعني قال له إسماعيل افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال فلما أسلما
1: وتله
0: للجبين يعني أسقطه إلى الأرض وهم بذبحه كما يذبح الخروف يعني.
1: الله أكبر.
0: وفلما أسلم يعني وتله للجبين أو على الوجه أو على الوجه. نعم.
1: ينظر في عينيه.
0: وتله للجبين.
1: نعم.
0: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المخلصين. وفديناه بذبح عظيم. ويعني نجح إبراهيم في هذا الابتلاء ونجح إسماعيل في هذا الابتلاء وأصبحت سنة أخرى وهي سنة
1: الأضحية. بالنسبة لبناء الكعبة المشرفة لو انتقلنا إليها.
0: نعم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما نجح في هذا الاختبار مع إسماعيل كافأه الله سبحانه وتعالى بإسحاق من زوجته الأولى سارة جزاء لصبرهما وجزاء لتسليمهما عليهم الصلاة والسلام. فقال الله سبحانه وتعالى في قصة في سورة الصفات وهو الموضع الوحيد الذي ذكر الله فيه قصة ذبح إسماعيل قال الله وفديناه بذبح عظيم وجعلنا له لسان صدق في الآخرين إلى أن قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين.
1: لعل هذه نفس الآية التي يستشهد بها من يقول إن الذبيح هو إسحاق.
0: نعم. لأنه لاحظ هنا أنه بشره بإسماعيل وابتلاه بذبحه فلما نجح بشره بإسحاق نبيا من الصالحين. لذلك بعضهم يقول أن بشر ابن جرير الطبري يقول بشرناه الأولى بولادته وبشرناه الثانية بنبوته. والصحيح أنه البشارة الأولى بإسماعيل والبشارة الثانية بإسحاق مكافأة له على نجاحه في الاختبار مع إسماعيل. ثم أيضا في روايات كثيرة في صحف أهل الكتاب أنه أمره بذبح وحيده، أمره بذبح بكره، وكلها لا تنطبق إلا على إسماعيل. ثم إن الابتلاء بذبح الابن الوحيد أشد من الابتلاء بذبح الابن
1: طبعاً.
0: وعندك غيره
1: بديل. نعم
0: بالضبط. وبالمناسبة يعني هناك من أفضل من كتب في هذه المسألة يا دكتور هو الدكتور الشيخ عبد الحميد الفراهي رحمه الله في كتاب له الرأي الصحيح في من هو الذبيح. استشهد فيه بآيات قرآنية وبروايات في التوراة وبالاستدلالات من السياقات والأحاديث.
1: لكن يبقى الأمر يعني خلافي. لكن نعم. أنتم ترجحون أن
0: يعني أنا أرجح وأفضل يعني أقوى. نعم. من قال أنه إسحاق هو ابن جرير الطبري رحمه الله.
1: جميل.
0: فإبراهيم لما يعني نجح في هذا الابتلاء الله سبحانه وتعالى رزقه بكبش عظيم وأصبح ذبحه بدل أن يذبح ابنه إسماعيل. وأصبحت هذه سنة الأضحية. لاحظ الآن كم من السنن الآن التي نحن نعملها نحن المسلمين أصلها من إبراهيم وأسرته.
1: نعم.
0: السعي بين الصفا والمروة، الطواف، ذبح الأضحية، رمي الجمرات بعد ذلك. هنا يعني قصة إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما نجا من الذبح تزوج بعد ذلك وبقي مع أمه هاجر في مكة ورزق بذرية وأصبحت قريش من ذرية إسماعيل.
1: نعم.
0: المتأخرة جدا.
1: نعم.
0: وإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع زوجه إسحاق مع زوجه سارة رزق بإسحاق بعد ذلك ورزق بإسحاق بيعقوب ويعقوب بأبنائه يوسف وإخوانه وانتشرت ذرية يعني إسحاق ابن إبراهيم في يعني وكلهم أنبياء كثيرون في ذرية إسحاق رضي الله عنه.
1: بناء الكعبة المشرفة.
0: نعم. الله أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبني الكعبة مع ابنه إسماعيل. رأى يعني أمره الله بأمر فأخبر ابنه بهذا فاستعان بالله وبدأ في بناء الكعبة عندما قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. يعني أدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على قواعد البيت التي كان مبنيا من قبل. ولذلك الله يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكان إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة معا فلما ارتفع البناء كان يقف على يعني على ما يسمى مقام إبراهيم اليوم. وقف على هذا المقام وأكمل البناء حتى استتام. ثم فأصبح مقام إبراهيم هذا من يعني من الآيات. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة العمران فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولذلك مقام إبراهيم أو أثر أقدام إبراهيم هي الأثر الوحيد الموجود اليوم في العالم من أقدام من أثر الأنبياء وهو يعني أثر قدمه عليه الصلاة والسلام.
1: سنناقش هذا الموضوع بعمق أكثر أو مرة أخرى في الحلقة القادمة إن شاء الله.
0: لا بأس بإذن الله.
1: لأن الوقت تداركنا.
0: لا بأس. حياكم الله.
1: أشكركم على هذه الفوائد
0: الجميلة. بارك الله فيكم دكتور.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو من ذرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم أبوه هو أفضل الأنبياء بعد ابنه محمد صلى الله عليه وسلم. هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام من مسكنه ومن وطنه فرارا بدينه فكان بذلك قدوة لابنه محمد صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة فرارا بدينه وبدعوته حتى يقيم هذه الدعوة الإسلامية العظيمة التي انتشرت في أنحاء الأرض.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم للقرآن الكريم. يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. العلاقة بالوطن أيها الكرام علاقة وشيجة، فهي فطرة فطر الإنسان عليها، ففي الوطن نبض القلب وساح الفكر وانطلق البصر وتنفست الروح وجرت الأقدام وأمنت النفس وتعلم العقل، كيف لا، وهو مسقط الرأس وموطن النشأة وكتاب الذكريات وملتقى الأحبة. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: حب الوطن غريزة متأصلة في النفوس تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص. ولقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه لوطنه في بداية بعثته وحين هجرته، فتأمل سؤاله المملوء بالاستنكار والألم لما سيعزم عليه قومه من إخراجه من بلده. ففي بداية نزول الوحي ذهب مع زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها إلى ورقة بن نوفل، وقص عليه ما حدث معه من أمر نزول جبريل عليه السلام، وورقة يفسر له ذلك، حتى قال: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. رواه البخاري. وحكى القرآن الكريم هذا المكر الكبار بالنبي صلى الله عليه وسلم في محاولة سجنه أو قتله أو إخراجه من بلده، فقال سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فانظر كيف اقترنت مصيبة إخراجه من وطنه بسجنه وقتله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الإخراج من الوطن يبعث على الحزن والكدر، قرن الله عز وجل حب الأرض في القرآن الكريم بحب النفس. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ويعتمر الشجن بقلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خطواته الأولى في وداعه لمكة، حبا لها وأسفا على فراقها. وكيف لا تحزن القلوب لفراق مكة، وكيف لا تألم النفوس لوداعها، فكيف إذا كان موطن الروح ومنطلق الرسالة. ولذا ودعها بعبارات آسرة وبكلمات تشف عن حب صادق، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وفي رواية أخرى: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، و ولولا أن قومي أخرجوا

0: كوني منك ما سكنت غيرك، رواه الترمذي وصححه الألباني. قال الذهبي رحمه الله معددا طائفة من محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة ويحب سبطيه ويحب الحلواء والعسل ويحب جبل أحد ويحب وطنه. وهو الحب نفسه للوطن في قلوب أصحابه رضي الله عنهم، فلم تكن مغادرتهم مكة بالأمر الهين على أنفسهم، إلا أن أذى المشركين كان أشد وأنكى، فهاجروا إلى المدينة بدينهم وقلوبهم متعلقة بمكة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، رواه البخاري. وتتمثل علاقة المؤمن بوطنه في الدعاء له بالبركة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما هاجر إلى المدينة واستوطنها قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه، رواه مسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يشير إلى دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة المكرمة، إذ قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فيا له من دعاء يفيض حبا لوطنه بالأمن والرزق الوفير. ووطن أيها الأحبة نشأنا فيه، وسعدنا في رياضه، وتعلمنا في مدارسه، وتشافينا بفضل الله تعالى في مشافيه، من حقه علينا أن نعتز بالانتماء إليه، وأن نفديه بأرواحنا ودمائنا، صونا لعقيدتنا التي تشرفنا بها في رحابه، فعشنا بها أقوياء، ونبعث عليها بإذن الله تعالى سعداء. هنا بمكة آي الله قد نزلت، هنا تربى رسول الله خير نبي، هنا الصحابة عاشوا يصنعون لنا مجدا فريدا على الأيام لم يشب. وتتجلى علاقتنا بوطننا بصونه عن العبث، سواء أكان عبثا بسمعته أو بمقدراته أو بممتلكاته، بل الواجب نحوه أن نسعى دائما لتطويره وتحقيق رؤاه، في تعايش مع جميع أطيافه، ملتزمين بنظامه، محتفين بمنجزاته، محافظين على موارده، مطفئين لنار الفتن، مشعلين قناديل العلم والمعرفة، مبتعدين كل البعد عن التحزبات المقيتة والفرقة الشيطانية البغيضة. نفرح له في السراء ونقف معه في الضراء، متخلقين بخلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حب الخير للغير ونفع الناس وخدمة المحتاج، لنبقى فيه صفا واحدا متآلفا منسجما، بل أنموذجا فريدا لوطن عزيز يظل خيمة ظليلة يستظل بها كل محب للسلام والنور والهداية والطمأنينة والأمان. كما يظهر عمق علاقة الإنسان بوطنه بالدفاع عنه بما سخره الله له وما أمكنه الإعداد من أجل الحفاظ على عقيدته وحدوده وثغوره وسمائه وأرضه، لا يدخر في ذلك وسعى. بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي. ولا خير في من لا يحب بلاده، ولا في حليف الحب إن لم يتيم. ألم تر أن الطير إن جاء عشه فآواه في أكنافه يترنم. وليس من الأوطان من لم يكن لها فداء وإن أمسى إليهن ينتمي. أيها الأحبة، يجب أن نستشعر جمال علاقتنا بوطننا ونعمة الأمن فيه، فنوطد علاقتنا به بالعمل المثمر، ونحمد الله على نعمة الأمان فيه، مستذكرين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، رواه الترمذي بسند حسن. فاللهم احفظ علينا وطننا، وبارك لنا في خيراتك علينا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر القلوب، جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب، جسر القلوب، جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

0: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: الأدعية النبوية.
3: الأدعية النبوية.
2: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح:
4: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. أخرجه ابن ماجة في سننه وصححه الألباني.
2: الأدعية النبوية.
3: الأدعية النبوية.
5: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: هدايات الحديث الشريف.

0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. راوي الحديث عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، هي الصديقة بنت الصديق، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب نسائه إليه، أفقه النساء وأعلمهن، روت 2210 أحاديث، توفيت 58 للهجرة. أحدث ابتدع واخترع، أمرنا ديننا وشرعنا، ما ليس منه ليس له أصل في الكتاب والسنة، فهو رد مردود باطل غير مقبول. عمل عملا أي عبادة. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. العبادات توقيفية، لا يجوز الزيادة فيها ولا النقص، بل الوقوف عندما حدده الشرع. يا طالب الجنة، إلزم غرز نبيك صلى الله عليه وسلم، فإن الدين قد كمل والشريعة قد تمت، اليوم أكملت لكم دينكم، فمن زاد فيه حرفا فقد اتهم الدين بالنقصان. فقف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. كل بدعة في الدين ضلالة، وإن رآها بعض الناس حسنة. كل بدعة شر، وإن استحسنها بعض الناس. فالميزان ليس ما استحسنه عقلك أو ذاقه قلبك، بل الميزان هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. فإن لم يفعلوه فدعه ولو زينه لك الشيطان. فكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من متعبد تعب ونصب وهو إلى النار أقرب. شرط قبول العمل عند الله تعالى الإخلاص لله سبحانه، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. العمل المردود حسرة على صاحبه يوم القيامة، يتعب فيه جسده، ويسهر فيه ليله، وينفق فيه ماله، ثم يقدم على الله فيجده هباء منثورا، فيا

0: محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن أحدث في الدين فقد فارق الطريق، ومن فارق الطريق تاه. فعض على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، فإنها سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا. من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه ولو كان حسن النية. الدين وحي لا رأي، فالله لا يعبد بالأهواء ولا يتقرب إليه بالاستحسان. ولو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، فسلم للنص وقف عند الوحي. هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، وحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ميزان للأعمال الباطنة. علامة المحبة الصادقة تمام المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا لم يزد على هديه شبرا. والمحب لمن يحب مطيع. فانظر في عبادتك، هل هي على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم؟ احذر صغار البدع فإنها بريد الكبار، فإن البدعة تبدأ شرارة ثم تصير نارا تأكل السنة، فاقتلها في مهدها قبل أن تستفحل. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سلامة قلبك في لزوم الأثر، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعند الفتن لا نجاة إلا بالأثر، فكن أثريا تسلم. فيا عبد الله، إن أردت وجه الله فلا تسلك إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرب قائم ليس له من قيامه إلا التعب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. فاجعل عملك على السنة يكفك القليل ويبارك الله لك فيه. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.

من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحديث في صحيح البخاري. القرآن الكريم كلام الله المقدس، وفيه أحكامه وأوامره ونواهيه ومواعظه وغير ذلك من المعاني النفيسة التي تستخرج بالتدبر والتعقل، والمسلم مطالب بأن يقوم بذلك مع حفظ القرآن ومعرفة ألفاظه ومبانيه ومعانيه. وخير الأعمال وأنفعها للفرد والمجتمع هو تعلمه وتعليمه، فهو طريق الهداية والصلاح. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل المسلمين وأرفعهم ذكرا وأعلاهم عند الله درجة من تعلم القرآن تلاوة وحفظا وترتيلا، وتعلمه فقها وتفسيرا، فأصبح عالما بمعانيه، فقيها في أحكامه، وعلم غيره ما عنده من علوم القرآن مع عمله به، وإلا كان القرآن حجة عليه وليس حجة له. فخير الناس من جمع بين هذين الوصفين: من تعلم القرآن وعلم القرآن، وفي القرآن أجور عظام لا حصر لها. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كم من أحرف في كتاب الله تبني جبالا من الحسنات لأصحابها مع الإخلاص والمتابعة. وفي الحديث بيان شرف القرآن وفضل تعلمه وتعليمه، وفيه بيان فضل حامل القرآن ومعلمه، وأنه خير المؤمنين لأنه أعظمهم نفعا وإفادة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: أكبر الأسئلة التي تسألها الأمم، كيف كانت قصة بدء الخلق؟ كيف خلق الله هذه السلالات البشرية؟ كيف كانت البداية؟ الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال في أول القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من هو هذا الخليفة؟ إنه آدم عليه الصلاة والسلام. قصة خلق آدم، تفاصيل خلق آدم، المادة التي خلق الله منها آدم، كل ذلك من أعظم الفوائد ومن أعظم القصص التي وردت في القرآن الكريم وفصلها الله في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. وردت قصة آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم في أكثر من 25 مرة، أو في أكثر من 25 موضعا مليئة بالعبر. جمع هذه المواضع يعطينا قصة متكاملة لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام من قبل أن يخلقه حتى وفاته عليه الصلاة والسلام، وهي قصة مليئة بالعبر. من أعظم فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام قضية أهمية العلم وتكريم الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام ولذريته بالعلم وبالاستجابة له سبحانه وتعالى.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم، وحديثنا اليوم حديث ممتع إن شاء الله، سيكون عن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وضيف البرنامج الدائم فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، مرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك. الله.
1: نريد أن نستفيد بأقصى ما نستطيع من تخصصكم بالقرآن الكريم والقصص.
0: نسأل الله أن يعيننا على أن نختصر قصة آدم عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت القصير، يعني
1: سنخصص له وقت. نعم. إن شاء الله جيد الله. لأنه أبونا.
0: نعم. عليه الصلاة والسلام.
1: بداية يعني نريد أن نعرف إني جاعل في الأرض خليفة، ما معنى الخلافة؟ لأن هنا موضوع يعني شائك، ولا يعني أقوال متضاربة فيه.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة آدم عليه الصلاة والسلام هي قصة بدء خلق هذا السلالة البشرية، والله سبحانه وتعالى قد أجاب عن هذا السؤال في أول سورة البقرة، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعني يسبق السؤال بطرح الجواب في أول سورة البقرة بأول القرآن الكريم، في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الآن هذا الله سبحانه وتعالى يروي لنا القصة قبل خلق آدم حتى.
1: جميل.
0: فيذكر لنا سبحانه وتعالى أنه عرض على الملائكة ما يعني سيفعله سبحانه وتعالى، وأنه سوف يجعل في هذه الأرض خلقا جديدا هو بنو آدم، آدم وذرية آدم. فالملائكة يعني أبدوا رأي، قالوا: يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هنا يأتي السؤال دكتور حذيفة، كثيرا يتداول: كيف عرف الملائكة أن بنو آدم سوف يفسدون في الأرض؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هل كان هناك مخلوقات في الأرض قبل البشر؟
1: فأنا أنا كل يعني نعم هذا سؤال، هذا لكن سؤال لو حددنا معنى الخليفة.
0: الخليفة نعم. الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة. المفسرون لهم في تفسير معنى الخليفة عدة تفسيرات، منهم من يقول المقصود بالخليفة هنا الذي يخلف بعضهم بعضا في الأرض، فالبشر يخلف بعضهم بعضا، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذا في القرآن الكريم فقال: وجعلكم خلفاء الأرض وجعلكم خلائف الأرض، وقال: في الأرض تخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف، ونحو هذه الآيات التي تدل على أن المقصود بالخلافة في الأرض أن بنو آدم يخلف بعضهم بعضا في الأرض.
1: لكن سيدي يعني في هذا المعنى كلام جميل ورائع، لكن بنفس هذا المعنى كل المخلوقات يخلف بعضها بعضهم بعضا،
0: ولا يمنع أن يسمى أيضا المخلوقات الأخرى خلائف، لا يمنع ذلك.
1: لكن يعني لماذا نستبعد أنه خليفة الله في الأرض؟
0: طبعا الذين
1: يعني معنى أن الله سخر له وفعلا سيد الكون، الكرة الأرضية الآن الإنسان
0: لا شك
1: يتحكم بكل شيء.
0: صدقت. لكن طبعا الذي يطلق هذه العبارة أن الإنسان خليفة الله في الأرض هي تحتمل معاني، إما إذا كانت تحتمل، إذا كان المقصود خليفة الله في الأرض الذي جعله الله سبحانه خليفة في الأرض
1: طبعا
0: يخلف بعض ذريته بعضا. لأن وش معنى خليفة؟ معنى خليفة خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بعده. خليفة أبي بكر هو الذي جاء بعده. فإذا قلت خليفة الله في الأرض، هل معناها أن الله خرج من الأرض أو خرجت من سلطته واستخلف عليها غيره؟
1: لا أكيد لا طبعا.
0: فالذين يردون هذا المعنى يرفضون هذا المعنى.
1: يعني من باب ولقد كرمنا بني آدم تكريم ونفخ فيه من روحه.
0: هل الدلالة اللغوية لخليفة تحتمل هذا؟ إذا كانت خليفة تحتمل، طبعا الخليفة هي أشبه ما تكون بالحاكم، يعني خاص في المصطلح السياسي الإسلامي أن الخليفة الأمير أو الخليفة أو الوالي أو الحاكم. لكن إني جاعل في الأرض خليفة، المفسرون كما قلت لك جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا يعمر الأرض، هذا المعنى
1: استعمركم صحيح. فيها
0: استعمركم فيها يعني
1: وسخر لكم ما في السماء.
0: هذا كله معنى صحيح وليس فيه إشكال. ولذلك التعبير بأنه يقال أنه يخلف بعضهم بعضا سمي خليفة لأنه من طبيعته أن يخلف بعضهم بعضا، فهذا معنى صحيح وجيد.
1: أنتم ومواجد. تتحاشون معنى يعني خليفة الله في الأرض يوجد معنى محظور وممنوع
0: بالضبط، وهو أنك تقول أن الله قد تخلى عن سياسة الأرض واستخلف آدم. لا طبعا
1: نعم. أما بقية المعاني محتملة، تسخير سيد
0: وهذا صحيح،
1: كرمنا بني آدم، هو صاحب العقل، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض بالضبط. بهذا المعنى مسموحة
0: بالضبط نعم. لأن الاستخلاف هو يعني التتابع ويعني يعني التتابع على عمارة الأرض وعلى يعني العيش فيها وعلى إدارتها وعلى استثمار مواردها. وإلا كما تفضلت فالإنسان الله سبحانه وتعالى قد سخر لنا جميع ما في الأرض. جميل. لذلك العلاقة بيننا وبين كل ما يحيط بنا في الأرض هي علاقة تسخير. الله قال وسخر لكم ما في الأرض سخر وخلق السماوات. لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل هذا تكريم للإنسان.
1: طيب. لأن لو انتقلنا إلى موضوع الذي أشرتم إليه وهو اعتراض الملائكة، تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء.
0: أيوة.
1: يعني ما الذي أعلم الملائكة أن هذا سيحصل؟ هناك يعني روايات أنه يوجد مخلوقات يعني من الإنسان قبل سيدنا آدم أم؟
0: نعم، يعني هذا السؤال يطرح كثيرا، لماذا قال الملائكة لله سبحانه وتعالى تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هل كان في الأرض من يعيش قبل آدم وذرية آدم ووقع منهم فساد وقتل وسفك للدماء ولذلك تخوف الملائكة من تكرار القصة؟ احتمال آخر أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة هو آدم وذريته وسوف يحدث بينهم من القتل وسفك الدماء وكذا وكذا وكذا، فلذلك بادر الملائكة طيب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذا الذي أرجحه، لأن ليست القصص القرآنية كلها قد رويت لنا كل القصة.
1: سبحان الله.
0: نعم، لا قصص الأنبياء رويت لنا كلها ولا قصة الذين رويت لنا في القرآن الكريم ذكرت كاملة، يعني ذكرت زوايا من قصة مثلا موسى، لم يذكر لنا على سبيل المثال مثلا والد موسى أين هو في قصة موسى؟
1: صحيح.
0: أم يوسف أين هي في القصة؟
1: هنا في الآية الكريمة سيدي تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هل يوجد يعني الملائكة نوع من الغيرة أو نوع من يعني لماذا نحن لسنا الخلفاء في الأرض؟
0: الذي يظهر أيضا هو يعني
1: هم ذكروا مزية لأنفسهم.
0: صدقت. نعم.
1: نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: نعم، لأن الله
1: يعني لماذا اخترت غيرنا ممكن؟
0: لا، الذي يظهر الله أعلم أن سؤالهم هذا لأن الله قد ذكر لهم أنه سيجعل في الأرض خليفة لعبادته. بدليل أنه قال في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: جميل.
0: فكأنهم قالوا ما دام أنه أنت خلقتهم للعبادة وهم سيحدث منهم قتل وسفك للدماء فلماذا يعني تفعل ذلك ونحن نسبح لك ونقدس لك ونقوم بالعبادة؟
1: جميل.
0: أي نعم، قد يكون هذا والله أعلم الحكمة، ونحن نلتمس هذا يا دكتور حذيفة. عندما نلتمس مثل هذه المقاصد أو هذه الحكم في مثل هذه الآيات أو في هذه الأفعال الله سبحانه وتعالى فإنما هو اجتهاد. اجتهاد وأفعال الله سبحانه وتعالى الله أعلم بحكمتها وخاصة التي لم تذكر لنا علتها.
1: جميل.
0: لكن نتلمس
1: سبحان الله
0: نتلمس.
1: جميل يعني سبحان الله يعني بصراحة يعني يعجبني بحضرتك أنك لا تجزم بالموضوع مع أن الأمر اجتهادي ومحتمل
0: طبعاً.
1: يعني بعض العلماء مع يعني يجزم ومع أنه أمر ظني
0: صدقت
1: يعني نعم. يوهم الناس أن هذا هو الرأي الأول والأخير ولا يوجد غيره.
0: لعل يكون دكتور حذيفة من فوائد أيضا هذا الحديث بيني وبينك الآن الإخوة المشاهدين يعني هو أن الطالب العلم والباحث ينبغي أن يكون حذرا في بحثه وفي نقاشه للمسائل التي ليس فيها أدلة قطعية.
1: سبحان
0: نعم. يعني مثلا في الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة نحن عرفنا طرفا منه لكن غاب عنا جزء كبير منه.
1: صحيح.
0: الجزء الكبير الذي غاب عنا قد يكون فيه أجوبة لما نحن نسأل عنه.
1: صحيح.
0: لكنها لم تصل إلينا. أولا نحن لسنا ملزمين بالبحث عنها. ينبغي أن نتوقف يعني ليس هناك إشكال أن تتوقف لأن البعض يقول لماذا نتوقف لماذا لا نعمل عقولنا في هذه القضايا الغيبية. ولذلك أنا أذكر لك قصة الذين كتبوا في القصص القرآني جاء إلى بعض القصص فوجد أن فيها فراغات كثيرة. قصة أصحاب الكهف لا يوجد أسماء لهم لا يوجد مكان لا يوجد زمان فماذا يصنع هو؟ يقول أن لا تكتمل القصة حتى أذكر أسماء أشخاص وأذكر زمان وأذكر مكان حتى تكتمل القصة. فيجتهد في غير موضع الاجتهاد. نحن نقول في قصص القرآن بالذات ليس هناك مجال للإضافة والحذف. نحن ملزمين بما ذكر فقط ونقتصر عليه.
1: جميل. نعم. اسمح لنا بفاصل قصير ثم نعود سيدي.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام.
0: حياكم الله دكتور حذيفة. أهلا وسهلا
1: دكتورنا. اعترضت الملائكة على إنزال أو خلق سيدنا آدم وجعله خليفة في الأرض.
0: نعم.
1: ما هي الإيحاءات لهذا الاعتراض؟
0: الملائكة الكرام رضي الله عنهم ذكر الله سبحانه وتعالى صفاتهم في القرآن الكريم فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فليس في الآية ما يدل على أن في تمرد أو اعتراض وإنما هو إبداء رأي. إبداء رأي. والذي يظهر الله أعلم أنهم أبدوا هذا الرأي لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لهم أنه سوف يجعل في الأرض خليفة وهو آدم وذرية آدم وأنه سوف يقع منهم القتل وسفك الدماء والظلم وأنه خلق آدم لعبادته. فكأنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني نحن نعبدك ولا نعصيك وهذه الغاية تتحقق بوجودنا فلماذا يعني يخلق آدم وذريته وهم يقع منهم من الفساد والقتل ما يقع منهم كما أخبرتنا. هذا هو الذي رجحه كثير من المفسرين الذين يعني ناقشوا هذه الآية. بعضهم يتوسع في الافتراضات فيقول الملائكة عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إذن هم يعرفون أنه كان هناك مخلوقات قبل البشر في الأرض وأنه قد وقع منهم قتال وسفك دماء وظلم إلى آخره ويقولون أنهم كان هناك من الجن من يسكن في الأرض ووقع منهم القتل وسفك الدماء ولذلك قالت الملائكة ما قال. وعلى العموم هذه افتراض وهذه افتراض ولا نستطيع أن نجزم لا بهذا ولا بهذا وإنما يعني هي خاضعة للاجتهاد هذه المسألة. يعني
1: من اللفتات بهذا الموضوع فضل الدكتور جيفري لانك ألف كتاب حتى الملائكة تسأل.
0: أحسنت.
1: فيعني استغرب كيف في الإنجيل أو في المسيحية أطفئ سراج عقلك واتبعني.
0: صدق.
1: أما هنا الملائكة في القرآن الكريم تناقش الله سبحانه وتعالى.
0: أحسنت. ولذلك يعني ما دام ذكرت الدكتور جيفري لانك بالمناسبة يعني أنا أقول للإخوة المشاهدين ليت أنهم يقرؤون كتب جيفري لانك. له عدة كتب صدرت عن دار الفكر مترجمة أولها حتى الملائكة تسأل. والذي جعله يؤلف هذا الكتاب هو هذا الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام وفيه إشارة إلى هذا يعني هذه الحرية التي جعلها الله للملائكة يبدون رأيهم بين يديه سبحانه وتعالى مع أنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل
1: سبحانه وتعالى.
0: لكن الله أراد أن يبين للملائكة حكمته من خلق آدم وأن يبين لهم فضل آدم فيعني هذا الحوار يدلنا نحن ونحن بنو آدم على فضل أبينا آدم أن الله قد دار بينه وبين الملائكة حوار قبل خلق آدم ثم أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة أن في خلق آدم مصالح وحكم لا يعلمها الملائكة ثم أظهر لنا فضل آدم على الملائكة عندما سأل الملائكة عن أسماء المخلوقات أو يعني فنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا جواب الملائكة. قال يا آدم نبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا سبحانك، قال سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الشاهد أن يعني هذا الموقف وهذا الذي الحوار الذي دار فيه إظهار لفضيلة آدم على الملائكة، وفيه إظهار لتكريمه سبحانه وتعالى له، فيه إظهار أيضا لفضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته بأنه يعني سمع من الملائكة رأيهم، أظهر لهم خطأ وجهة نظرهم عندما يعني سأل آدم فأجاب ونحو ذلك يعني. وهذه الآية في الحقيقة هي آية مفصلية في بداية سورة البقرة، هي تجيب عن سؤال يا دكتور حذيفة، هو بالنسبة لكثير غير المسلمين هو سؤال مشكل، وهو سؤال بدأ الخلق كيف كان. لذلك اقرأ الآن في الموسوعات، الموسوعة السوفيتية، الموسوعات الغربية، تجد أن هناك سؤال لم يجب عنه، وهو كيف خلق الإنسان، أصل خلق الإنسان. ثم يعني نظرية داروين التي يعني اشتهرت ولها حضور كبير ترى في الفكر الغربي، يعني البعض الآن يظن أن يقول نظرية داروين نظرية عفى عليها الزمن، في الحقيقة هي في الغرب لم يعفو عليها الزمن بعد، ولا زال لها حضور في الفكر الغربي، في النظريات الغربية، في الكثير من العلوم الطبيعية ما زالت نظرية داروين لها حضورها في تفسير النشوء، أصلا نشأة الإنسان.
1: الله سبحانه تجددت يعني أصبحت الداروينية الجديدة ولها أنصارها من العلماء، حتى لعل يعني أغلب علماء الطبيعة يميلون نحوها. أحسنت. من الغربيين
0: بالضبط، مع أنها نظرية يعني نحن نرى ونعتقد أنها باطلة، لأنه يزعم فيها أن آدم أو بنو آدم أو أن البشر هم تطور لمخلوقات سبقتهم منهم يعني كالقرد ونحوه، في حين نحن نؤمن أن الله
1: للأمانة سيدي يعني هذه يعني خطأ شائع أن يقولون داروين يقول أصل الإنسان قرد، لا هو قال الإنسان والقرد يرجعان إلى أصل واحد. أحسنت. فهما تطور من أصل أحسنت. واحد
0: الفكرة يعني أنه يرى أن آدم هو تطور عن خلق سابق، ولكن نعم. نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم خلقا مستقلا، وخلقه سبحانه وتعالى بيده، وبين لنا حتى العناصر الأولية في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف نفخ فيه الروح، وكيف خلقت حواء، وكيف تناسل بعد ذلك.
1: يعني ممكن سيدي أن نحتج بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن طول آدم عليه السلام كان 60 ذراعا.
0: جميل.
1: هي وبعدها تطور الخلق إلى أن أصبحنا بهذه الأحجام.
0: صدقت.
1: وفي قوله تعالى خلقكم أطوارا. صدقت. ممكن أن نقول الإنسان تطور خلقه أيضا.
0: نعم هو
1: بإشراف الله.
0: نعم التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. أن آدم خلق يعني أطوار حتى في خلقه، يعني كيف خلق آدم؟ خلق آدم عليه الصلاة والسلام من التراب، الله أخذ من تراب الأرض من مواضع مختلفة، ثم يعني أصبح طينا. يعني لاحظ في وصفه لخلق آدم خلقكم من تراب، يعني آدم عليه الصلاة والسلام خلقه من طين لازب، والطين هو التراب الذي وضع عليه ماء وأصبح طينا يعني لزجا من صلصال كالفخار، صح؟ ثم نفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار والأفئدة، ثم خلق منه وقال وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه هي نحن نؤمن بأن يعني لدينا إيمان تام 100% أن الله خلق آدم بهذه الطريقة. عندما تأتي النظريات التي تزعم أنه كان تطور عن خلق سابق هذا غير صحيح. أما قوله وقد خلقكم أطوارا يعني خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، كما قال مضغة وعلقة وجنين ثم يكبر ثم يولد ثم طفل، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ما ذكرته عن خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام أنه خلقه الله 60 ذراعا طوله، 60 ذراع كم تطلع يعني تقريبا 30 متر طوله، إذا افترضنا أن المتر 3 أذرع مثلا، فإذا معناته أن يعني طوله تقريبا 30 متر. 30 متر وين الآن؟ ما في أحد طوله 30 متر. الآن أطول واحد تلقى مترين ونص يعتبروه من أطول الشخصيات في العالم، ويدخل في موسوعة جينيس كأطول لاعب كرة سلة مثلا، لكن آدم عليه الصلاة والسلام هو أطول من ذلك بكثير. ثم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يزل الخلق يتناقص بعد ذلك، حتى أصبحنا اليوم كما قل يعني مترين متر وسبعين.
1: ممكن أتناقص أكثر بعد.
0: الله أعلم. وفي ناس أقل من ذلك يعني.
1: نعم صحيح.
0: وفي حتى آسيا. ربما في يعني بعضهم هو يعني قصيري القامة في بعض المخلوق يعني البشر. الشاهد أن التطور بهذا المفهوم صحيح. لكن التطور بالمفهوم الدارويني المشهور عند الناس هو أنها يعني هو خلق آدم أنه كان عن تطور سابق، سواء كان عن حيوان معين أو حيوان وحيد الخلية. هذا مفهوم خاطئ 100% عندنا نحن المسلمين، وإنما الله سبحانه وتعالى كل هذه المخلوقات خلقها ابتداء. ولذلك في قصة نوح كما سيأتي معنا أنه قال وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، ما يدل على أنه يعني كل زوج مختلف عن الثاني، فينبغي أن يبقى من الغنم ومن الإبل ومن الحيوانات وغيره. نعم
1: جميل. ربنا سبحانه وتعالى قال ثم أنشأناه خلقا آخر، وميز الله سبحانه وتعالى بني آدم أو أو الإنسان. بماذا تميز بني آدم؟
0: يعني كما ذكرت لك أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم مراحل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف كان من التراب ثم من طين ثم من صلصال ثم نفخ فيه الروح. نفخة الروح دكتور حذيفة هي نقطة فارقة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام. ثم نفخ فيه من روح. نفخ الروح جعل آدم آدم، وقبل ذلك هو كان طين وكان صلصال مثله مثل أي طين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا إني لنبي وإن آدم لمنجدل في طينته، قبل أن يكون ينفخ فيه الروح، وأن الله قد كتب أنه سيكون من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر في الحديث. فالشاهد أن ثم قال ثم أنشأناه خلقا آخر بالروح، والروح هي التي أكسبت بني آدم هذه الآدمية. والروح سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع يعلم طبيعة هذه الروح التي فينا التي تجعلنا بهذه المثابة، والتي إذا نزعت وخرجت الروح أصبح يعني جثة هامدة. فيعني تطور خلق آدم بعد ذلك وتناسل، يعني خلق الله له حواء لتؤانسه، ثم أدخل الجنة ثم أخرج منها في القصة المعروفة في القرآن الكريم. وأول يعني قصة آدم في القرآن الكريم وردت في مواضع كثيرة، وردت في سورة البقرة، في سورة النساء، في سورة الأعراف، في سورة صاد، في كثير من السور لو جمعتها لوجدت أن فيها قصة آدم من قبل أن يخلق حتى تناسل، قصص أولاده بعد ذلك، قصص ليس لكن ليس في القرآن الكريم قصة وفاة آدم وكيف توفي، باعتبار أننا تحدثنا أن القصص القرآني لا يدخل في التفاصيل، وإنما يشير إلى المفاصل الرئيسية في القصص التي هي موضع العبرة وموضع. لذلك شوف القرآن الكريم مثلا تجد قصة آدم، خلقه، سجود الملائكة له، دخوله الجنة، خروجه من الجنة، ثم ذكر بعض القصص، مثلا ذكر قصص أبناء آدم الذين اقتتلوا في
1: قابيل وهابيل.
0: نعم قابيل وهابيل عندما وقع بينهم النزاع فقتل، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، في القصة اللي في سورة المائدة.
1: مع الأسف فضيل الدكتور الوقت انتهى هذه الحلقة، وعندنا أيضا
0: لعلنا نكمل في الحلقة القادمة.
1: لا بأس إن شاء الله. سيدنا آدم أبونا يعني.
0: نعم نحتاج تفصيل.
1: نعم وفيه تفاصيل كثيرة، قضية السجود لسيدنا آدم ما هو سببها، ورفض إبليس لماذا رفض، وتفاصيل أخرى
0: لا بأس
1: نأخذها في حلقة قادمة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: جزاكم الله خير فضيل الدكتور. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة نستكمل فيها قصة سيدنا آدم، ثم نستعرض في حلقات أخرى بقية أنبياء الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: النفس البشرية مولعة بمعرفة التفاصيل، ولذلك جاء الله سبحانه وتعالى بتفاصيل خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام فبينها ووضحها لنا في القرآن الكريم، حتى يكون المسلم ويكون المؤمن على بينة من أصل خلقه. فإن الشبهات اليوم قد أثيرت حول أصل خلق آدم، وهل هناك من كان قبل آدم في هذه الأرض؟ والصحيح أنه آدم عليه الصلاة والسلام كان هو أبو البشر، وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه خلقه من طين، وأنه خلقه بيديه سبحانه وتعالى، وفي قصة متكاملة مفصلة.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله. جسر القلوب. جسر القلوب
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الكرام والكريمات. أما بعد، فإن العلاقة الزوجية تبنى على الحب والوئام والمرونة والانسجام، ومع هذا فإن بينهما حقوقا مشتركة تؤسس عليها وتصان بها من التفكك، وتسهم في الحفاظ على الميثاق الغليظ الذي جعله الله تعالى بينهما. أولها العشرة بالمعروف، بإظهار الود والحب بينهما والتغاضي عن الزلات والقيام بالواجبات، وهذا من أعظم ما تستدام به الحياة وتستقر به البيوت. وثانيها الشورى، فيتشاور الزوجان فيما يتعلق بشؤون أسرتهما وتربية أولادهما. وثالثها المناصحة بينهما، فإن للتناصح بين الزوجين دورا كبيرا في الارتقاء بمستوى الأسرة، وبها يكمل أحدهما الآخر. ورابعها تمكين الزوجين من الاستمتاع ببعضهما، فبذلك تحسن العشرة بينهما وتعظم المودة. خامسها عدم إفشاء الأسرار الزوجية، فإن من مروءة المرء ورجاحة عقله أن لا يفشي لشريك حياته سرا لأي أحد. وبالزواج أيها الكرام والكريمات تحل السكينة في القلوب وتسعد بالرحمة وتفرح بالمودة. قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وتزداد رابطة الزواج بين الزوجين حينما يلتزمان بالفرائض ويجتنبان المحرمات ويتناصحان للتخلص من الصغائر والتوبة منها، ويتواصيان على فعل النوافل وعمل الصالحات وقراءة الأذكار، ويتعاهدان على قراءة القرآن الكريم، فكل ذلك له أثره ونوره على حياتهما بالسعادة والبركة والراحة والطمأنينة. والعلاقة الزوجية علاقة تكاملية، بحيث يكمل الزوجان كل منهما الآخر بما لديه من إمكانات، فإن تكاملهما يؤدي إلى بناء علاقة قوية ومستقرة تعود بالنفع على الأسرة والمجتمع. ولو بدر التقصير من أحدهما فيذكر بالحسنى، ولا يكون التقصير الطارئ مدعاة إلى نسيان الفضل، فإن الله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. والتجمل في حياة الزوجين مطلب فطري وله أثره الكبير في انسجامهما، فلا ينبغي التقصير فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، رواه ابن أبي شيبة. والمال لا ريب وسيلة إلى استقرار الأسرة ونموها عاطفيا واجتماعيا، ولذا يجب أن يسعى الرجل إليه بكل طريق مباح، ويتواصى الزوجان حينها على إنفاقه بالوسطية والترشيد في الاستهلاك واحترام النعم وشكر الله تعالى عليها قولا وفعلا، وإدارته بالتفاهم المشترك بينهما بتقديم النفقات الضرورية ثم الحاجية ثم الكمالية. وتتوثق الصلة بين الزوجين بالحوار بينهما، فالحوار من ألذ أنواع وسائل الاتصال بين المشاعر، توطد به العلاقات وتحلق على متنه معاني الحب والوئام، وتسمو به النفوس الكبيرة فتبدي به تراحمها وتعاطفها، وتستجلب به الأحاديث الشيقة وترسم فيه على ثغرها ابتسامات الود والرضا، وتنثر على طاولته أفكارها الإيجابية، لأنها تثق في من تتحاور معه، فهي لن تلقى منه إلا صدرا رحبا ولسانا عذبا وإن تباعدت الآراء أو تعارضت الأفكار. أيها الأفاضل والفاضلات، لقد نافس الجدل العقيم جملة من حواراتنا الممتعة، حتى وصل الحال ببعض أسرنا أن فقدت الحوار، وساد الصمت الممل بينها، وسئمت الأسماع من سكون أشد عليها من الصخب والضجيج، وزاد الطين بلة هذا التعلق الإلكتروني المذهل بأجهزة الاتصال الحديثة. ولنعلم أيها الأحبة أن الحوار الزوجي ليس أداة لحل المشكلات فحسب، ولا سلاحا يشهر في وجه التقصير أو للمحاسبة على العثرات والأخطاء، أو جدلا تفند به المزاعم وتبطل به الشكوك، بل إنه النسيم الوادع الذي يحف الزهور والأوراق فيجعلها تتمايل بعضها على بعض ألفة وحنوة، فلنجعله بين الأخبار الجميلة لنتبادل التعليق عليها، أو في الطرائف الباسمة لنبتهج بها، أو في الثناءات الحلوة لنتهامس بها، أو في الخطط المستقبلية لنحلم بآمالها، أو بين شؤوننا اليومية لندير دفتها بكل انسيابية ومرونة. ولنتأمل كيف وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله الجدلي رضي الله عنه، إذ قال: سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، رواه الترمذي وصححه. ويجب أن تبنى العلاقة بين الزوجين على الثقة المتبادلة بينهما، فالثقة المتوازنة تجعلهما بإذن الله تعالى أكثر أمانا وأكرم وصلا، والتهمة بينهما نزغ دخيل وشر وبيل وفتنة عمياء يشعل شرارتها الشيطان، ثم ينفخ فيها لتكبر وتكبر حتى تتحول إلى نار تأكل ما بنوه من خضرة الحب والألفة بينهما. ولذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، رواه مسلم. أما الافتراء فهو خط أحمر به تفقد الثقة بين الزوجين، وينهار بناء الصدق في حياتهما، وتتسلل الريب إلى صدريهما، ولذا تكثر بينهما الأيمان المغلظة أو طلب البينات والشواهد القواطع. ولربما وقعوا في التخون والتحسس، وهذه مؤشرات خطيرة على ضعف العلاقة الزوجية. أما الكذب الجائز بينهما فهو ما يستديمان به طيب العشرة، والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كاذبا، الرجل يصلح بين الناس، يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. والصدق من كرم الطباع، وطالما جاء الكذوب بخجلة ووجوم. أيها الأفاضل والفاضلات، وتوطد العلاقة بين الزوجين بالهدية المناسبة لحالهما، فإذا ما تهادى الزوجان دفع عن نفسيهما ريب الكراهية والشحناء، والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. فاللهم أسعد كل زوج بزوجه، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب،
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
5: الأدعية النبوية.
6: الأدعية النبوية.
5: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
6: يقول في دعائه:
7: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أخرجه مسلم في صحيحه.
5: الأدعية النبوية.
6: الأدعية النبوية.

الموقف من إشاعة سيئة عن شخص مسلم. الظن الحسن بالمسلم. قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أي يطلب المسلم الدليل على صحة الإشاعة فيدحضها إذا كانت باطلة. كتم الإشاعة وعدم نقلها وتداولها أو المشاركة في نشرها، أي يرد الأمر إلى أهل العلم والعقل والحكمة. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن قصر الأمل وفوائده: فأما قصر الأمل فهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأمور للقلب، فإنه يبعثه على مغافصة الأيام وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب، ومبادرة طي صحائف الأعمال، ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء، ويحثه على قضاء جهاز سفره وتدارك الفارط، ويزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة، فيقوم بقلبه إذا داوم مطالعة قصر الأمل شاهد من شواهد اليقين يريه فناء الدنيا وسرعة انقضائها وقلة ما بقي منها، وأنها ترحلت مدبرة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال، ويريه بقاء الآخرة ودوامها، وأنها قد ترحلت مقبلة وقد جاء أشراطها وأعلامها، وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحب له يتلقاه، فكل منهما يسير إلى الآخر فيوشك أن يلتقيا سريعا. ويكفي في قصر الأمل قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبا بطين.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف من مواقف النبوة نعيشه روحا، نطبقه واقعا، نتخذه عملا نهتدي به، وفي حياتنا اليومية نقتدي به. موقف اليوم حول موضوع في بيت النبوة. وكما تعلمون أن عائشة رضي الله عنها كان عندها مولاة اسمها بريرة. يوم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيتهم، وعندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وجد البرمة تفور بلحم، فقرب إليه صلى الله عليه وسلم خبز وأدم من أدم البيت، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: عليها صدقة ولنا هدية. المعنى في هذا الحديث: الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم، وكما هو حال الكثير عندما يدخل بيته أحيانا يمر وهناك طبخ مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى على النار برمة تفور. ما هي البرمة؟ قدر أو إناء يتخذ من حجر، وقيل غير ذلك، فيطبخ وفيه يعني يكون فيه لحم يطبخ. فعندما الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الغداء أحضروا له خبزا وأدما من أدم البيت. الأدم ما يؤكل مع الخبز مما يطيب كالأمراق، المائعات، وقد نقول حتى الجبن والبيض والزيتون والبقول، كل هذه الأمور تؤكل مع الخبز. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى لحما؟ يعني يستفهم منهم: أنا رأيت يعني لحم في البرمة. فكأنه يقول: أين اللحم الذي كان يطبخ في البرمة؟ فأخبروه صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك لحم في البرمة، ولكنه لحم، هذا اللحم جاء صدقة على بريرة، جاءها صدقة فطبخته، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة فأهدته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هو صدقة عليها نعم، ولكنه لنا يعني هدية، وهدية لنا بمعنى أنها بريرة ملكته بسبب أنه تصدق عليها به، ونحن إن يعني ملكناه فهو هدية منها لنا. وهنا كما بين العلماء أنه اختلف سبب الملك، فليست صدقة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هدية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولكن الصدقة لا يقبلها. إذن هذا الحديث فيه عدة أمور نفهمها ونهتدي بها. فهنا بريرة هي مولاة عائشة، ولكن جاءها صدقة. إذن الناس عليهم الجيران والأحباب في الحي والمعارف حتى الأقارب، لا بأس أن قد لا تهدي مثلا أختك، لكن تهدي جاريتها، خادمتها، تهدي أخوك، تهدي سائقه، وهذا خلق عظيم، أنه مشروعية الصدقة على هؤلاء، وتقريب فيما بينهم، ما بين الناس وعمالهم.

وتدخل السعادة حتى على أصحاب العمل. فهنا من المواقف أنه كان يترك للخدم أنهم يطبخون في البيوت. اليوم الخدم يعيشون مع الناس في بيوتهم وينامون معهم ويأكلون ويشربون، لكن أحيانا قد لا يسمح لهم مثلا بطبخ معين، قد يشتهون مثلا أمر من وجباتهم هم أو كذا فلا يسمح لهم. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك جاريته تطبخ في البيت. وصحيح أن الأمر متروك، قد يكون مثلا نوع الطبخ لا يناسب أهل البيت وكذا، لكن من الجميل أن يترك لهم مساحة لأكلهم لشربهم، أن يطبخون ويأخذون يعني شيء من الراحة. الهدف أنهم يشعرون بالانتماء للبيت حتى تكون العلاقة أقوى. فالانتماء للبيت يجعلهم يشعرون أنهم من أهل البيت، فيكثر ولاؤهم ويكثر حبهم، وفيه صدقة عليهم، وفيه تواضع جم، وفيه محبة كما قلنا في حديث سابقة، الرحمة بهم والشفقة عليهم والتواضع لهم والوقوف معهم، فما هم إلا أخوان. أيضا من الجميل الرجل يتفقه بيته ويعرف ماذا في بيته، النظر في المطبخ، النظر في جميع البيت. اليوم الحمد لله البيوت كبيرة والصالات وبعضها أدوار، الأبناء لهم غرف والبنات لهم غرف والخادمة لها غرفة، فالإنسان يدخل يتفقد غرفة هذا، قد يكون ناقصهم شيء، قد يكون كذا. فهذا من واجب أهل البيت وما نتعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا القناعة بالموجود، الرسول صلى الله عليه وسلم الموجود طلبه الغداء، موجود لحم الحمد لله، غير موجود لحم أيضا الحمد لله، لم يزعل، لم يغضب، لم يتكلم، إنما بين الحكم فقط. ولذلك الرجل إن جاء في بيته والموجود شيء جميل له فليحمد الله، ولو وجد غير ذلك فليحمد الله، فما هو إلا هو قائد البيت، هو الذي يأتي بالأمور، فلا يعني يجعل الزوجة هي محط الخطأ. أيضا إعانة الزوجة بوجود مولاه إن استطاع، وجود جارية، وعدم تكليفها بالأشياء الصعبة، هذا واجب قائد البيت. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة في هذا الجانب، تعامل راقي مع الزوجات، تعامل راقي حتى مع الخدم. ولذلك نأخذ من هذا الحديث هذا التعامل الجميل والحسن ونطبقه في حياتنا ونعيشه واقعا مع أهلينا ومع الخدم. وإلى موقف جديد بإذن الله تعالى، وإلى موقف جديد نعيش فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: نعم،
5: السلام عليكم. السلام،
4: ممكن أسأل؟
5: تقول أم دعت على ولدها أن يغير الله عليه فضيلة الشيخ، حيث أن هذا الولد رفع صوته على والدته. تقول الأم الآن خائفة، تقول قد استجيبت دعوتي، فما توجيهكم؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. توجيهنا أن هذا من الغلط أن يدعو الإنسان على أولاده أو على أحد أخطأ عليه، وإنما الذي ينبغي أن يدعو له بالصلاح والهداية. وعلى هذا فلتدعو لولدها ذلك بالهداية والصلاح والتوفيق، والحسنات يذهبن السيئات.
5: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، شكرا للأخت المتصلة. نأخذ اتصال آخر، تفضل. تفضل. عليكم السلام. تقول تكرار القراءة للحفظ هل يعتبر في كل حرف حسنة يا شيخ؟
3: ظاهر الحديث أنه يعتبر.
5: نعم.
3: وأن من قرأ القرآن فله في كل حرف حسنة.
5: الحمد لله. وأن
3: قرأه للحفظ أو للتعبد.
5: الحمد لله، شكرا.
3: أو للتعليم.
5: نعم.
3: أو للتعلم.
5: تفضل.
6: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
6: بالنسبة لحمل الإمام المصحف.
3: ها؟
6: بالنسبة لحمل الإمام المصحف في تراويح رمضان.
3: لا حرج في هذا.
6: طيب، بالنسبة في سؤال برا الصيام يعني.
3: فضل. أما المأمومون الذين يصلون خلفه فلا يحملون المصاحف.
5: طيب. تفضل. ناخذ اتصال آخر.
7: السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
7: الإذاعة.
5: الحلقة خاصة عن رمضان. نعم، سؤال على الهاتف. تقول ما حكم صيام فضيلة الشيخ أيام البيض في شعبان إذا كانت لم تعتاد أن تصومها فضيلة الشيخ؟
3: لا حرج في هذا.
5: الحمد لله.
7: طيب. سؤال ثاني.
5: تفضلي. تقول إذا تحدث الشخص أمامي عن أشخاص بكلامنا فضيلة الشيخ وأنا لم أعرفهم، هل يعتبر هذا غيبة؟
3: نعم، لا يجوز للإنسان أن يغتاب أخاه سواء كان معروفا للسامع أم لم يكن معروفا.
5: أحسن الله إليكم.
7: تفضلي.
5: تقول لها ابنة يا فضيلة الشيخ عمرها 12 سنة.

0: تتم الركوع وتقول هذا حدود استطاعتي، ماذا تعمل معها؟
1: تنظر هل هذا صحيح ولا لا.
0: نعم،
1: إذا كان صحيحا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا لم يكن صحيحا تبين لها أن هذا غلط وأنه لا بد من إتمام الركوع.
0: شكرا لك، تفضلي. عليكم السلام. نأخذ اتصال آخر.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. فضيلة الشيخ تقول في أثناء صغرها وأثناء الصيام لم تكن تقضي ما عليها عن جهل، والآن تقول أصوم أيام التطوع، هل يكفي هذا وهل عليها شيء؟
1: لكن كيف عن جهل وهي بين المسلمين؟ أحد يجهل وجوب الصيام؟
0: أنتم
1: لا، إن كان مثلا في بادية.
0: أنتم كنتم في خارج المدينة في بادية؟
1: لا عبد الكريم،
0: سامي شيخ،
1: إن كان في بادية.
0: نعم،
1: بعيدة عن العلم.
0: نعم،
1: وعن العلماء.
0: طيب،
1: فليس عليها قضاء.
0: الحمد لله.
1: وإن كانت في البلد لكنها مفرطة.
0: نعم،
1: عليها القضاء.
0: جزاكم الله خير على الإجابة.
1: ولا يجزئ صيام النفل عن القضاء.
0: أيوة، جزاكم الله خير. بخصوص شعبان، تقول فضيلة الشيخ بخصوص شهر شعبان، هناك من يقول بأن نصف من ليلة شعبان أنها تفرد بعبادة، وهل ورد في ذلك شيء؟
1: وردت في هذا أحاديث ضعيفة لا أصل لها، والصواب أن ليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي لا تخص بقيام، وليست ليلة القدر، بل ليلة القدر في رمضان بلا شك.
0: تقول بأن الزوجة فضيلة الشيخ يحضر إلى البيت قطة من الشارع، تقول ويلزم أهله بشراء أطعمة لهذه القطة، تقول نصحته كثيرا ولكنه
2: علما بأنه لا يعمل، ليس لديه عمل،
0: علما بأنه لا يعمل وقد نصحته ولم يستجب.
1: لا حرج في هذا ما دام الإنفاق عليه هو.
0: نعم شيخ،
1: لا حرج عليه.
0: طيب، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، شكرا لك على أسئلتك.
2: شكرا لكم.
0: نأخذ اتصال آخر. نعم،
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: على الهاتف.
0: الحلقة خاصة عن رمضان، تفضلي. نعم، تقول إنها صائمة انقضى عن أختها المتوفاة فضيلة الشيخ، ولكنها لم تنوي من الليل، ماذا عليها؟
1: لا يجزي هذا اليوم.
0: لا يجزي،
1: لأن صيام الفرض لا بد أن يكون من قبل الفجر.
0: طيب،
1: يعني لا بد أن ينوي صيام الفرض من قبل الفجر.
0: نعم،
3: يعني الصيام ما يجوز.
0: طيب، بقي شيء من الأسئلة؟
1: ما يصح الصيام هذا، ما يجوز عن الفريضة.
0: طيب، جزاكم الله خير، شكرا لك. ناخذ اتصال اخر، تفضل.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: سؤال عن الهاتف.
0: تقول اذا افطرت المراه يا فضيله الشيخ بسبب الحمل ولم تستطع القضاء للرمضان اللي بعده يا فضيله الشيخ، هل عليها كفاره؟
1: لا، اذا اخر القضاء الى رمضان الثاني لعذر فلا شيء عليه، يقضي ولا حرج.
0: الحمد لله.
4: طب لو سمحت السؤال الثاني بس،
0: تفضلي.
4: موضوع رمضان بس مهم.
0: طيب، تقول في وقت الدورة نزل معها دم فضيلة الشيخ حيث سقط الحمل في الشهر الثاني، تقول تسأل عن حكم صلاتي بعد هذا الحمل بعد الإجهاض، ما حكم؟
1: دم في الشهر الثاني.
0: إيه؟
1: الدم دم فساد.
0: نعم،
1: تصلي وتصوم وصومها صحيح وصلاتها صحيحة.
0: الحمد لله. تقول في الفترة التي كنت أظن أنها دورة فضيلة الشيخ، هل علي شيء؟
1: إن قضت الصلاة فهو خير،
0: الحمد لله،
1: وإن لم تقضيها فلا حرج.
0: الحمد لله، شكرا لك. شكرا لأختي المتصلة. ونأخذ اتصال معنا على الخط الآن، تفضل.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. تقول هل يجوز استخدام الأناشيد في الدعوة يا شيخ وغيرها؟
1: نعم، إذا كانت الأناشيد أناشيد صحيحة وأنشدت على وجه لا يشابه أناشيد القصائد الماجنة.
0: طيب،
1: وليس فيها أصوات آكنة فلا بأس.
0: الحمد لله.
5: في سؤال ثاني،
0: تفضلي. تقول بالنسبة لصلاة العشاء إذا أخرت يا فضيلة الشيخ بالنسبة للمرأة، يعني أخرت إلى آخر الوقت،
1: آخر الوقت نصف الليل.
0: نعم،
1: بعد نصف الليل لا يجوز تأخيرها.
0: لا يجوز،
1: وما قبل نصف الليل فتأخيرها أفضل.
0: تفضل.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
6: شغال في مؤسسة ولا أستلم من راتبي إلا حق المصاريف، هل على المبلغ المتبقي زكاة؟
1: متبقي؟
6: أيوة،
1: فيه زكاة.
6: آه؟
1: إيه نعم، فيه الزكاة،
6: بس ما يدور عليها الحول للشهر الأخيرة؟
1: ما يخالف، إذا جاء وقت الزكاة أدي الزكاة وإلا مدى الحول.
6: أيوة، ولا ما يدور الحول عليه؟ يعني زي الأشهر الأخيرة.
1: لأن دوران الحول
6: أيوة.
1: صعب صعب ضبطه.
6: صح.
1: فأنت أريح لك وأهون لك إذا جاوزت الزكاة أن تؤدي زكاة ما عندك مطلقة سواء تم له سنة أم لم يتم.
6: شكرا لك يا شيخ. طيب هل إذا تركت صلاة الضحى بعض الأيام لظروف العمل أو مثلا يعني في مسافر على الطريق عليه ذنب؟
1: صلاة الضحى سنة. إن فعلتها فلك أجر وإن تركتها فليس عليك إثم.
6: شكرا لك يا شيخ. زوجها توفي زوجها ولها منه ثنتين بنات.
1: نعم.
6: بعد زوجه أتوفي زوجها ولها منه اثنين بنات وبعد الوفاة ودفنه مشت إلى بيت أبيها ولا تعرف شيء عن العدة، هل عليها هذا الشيء أو ماذا تفعل؟
1: ماذا وشلون؟
6: زوجها توفي زوجها
1: ليه؟
6: ولها منه اثنتين بنات بعد الوفاة بعد ما دفنه مشت إلى بيت أبيها.
1: ها؟
6: مشت إلى بيت أبيها
1: يعني خرجت من بيت الزوج.
6: أيوة إلى بيت أهلها.
1: ليه؟
6: لا تعرف شيء عن العدة،
1: يجب أن ترجع إلى بيت أبيها إذا كانت العدة باقية.
6: ترجع إلى بيت زوجها.
1: الآن هي العدة باقية ولا لا؟
6: لا خلاص قد انتهت من زمان يعني فترة طويلة.
1: عليها أن تتوب إلى الله.
6: بس كذا.
1: وكان الواجب عليها أن تبقى في بيت زوجها.
6: نعم. ما تعرف شيء عن العدة كذا ولا تعرف شيء عنه.
1: المهم على كل حال تتوب إلى الله والحمد لله ما في شيء غير هذا.
0: الحمد لله.
6: شكرا لك يا شيخ.
0: شكرا لك.
6: سلام طيب.
0: ناخذ اتصال اخر تفضل.
5: الو.
0: نعم.
5: السلام
0: عليكم. عليكم السلام. تقول فضيلة الشيخ في عام مضى اخذت عمرة في نهار رمضان، تقول اثناء السعي وقعت يدي على شيء تقول غير طاهر، فتقول ذهبت لتغسيل ما في يدي فلم أجد فمسحته بمنديل معطر، هل علي شيء؟
1: ما دامت لا تدري ما علي، لا علي، ليس علي شيء.
0: الحمد لله. الحمد لله
5: ما في علي شيء.
0: عليكم شيء. شكرا لكم.
5: شكرا.
0: تفضل تفضل.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
7: كيف الحال يا شيخ؟
1: خير والحمد لله.
7: عندي بعض الأسئلة يا شيخ.
1: نعم.
7: السؤال الأول، ما حكم التهنئة بقدوم شهر رمضان؟
1: ها؟
7: حكم التهنئة بقدوم شهر رمضان؟
1: لا حرج فيها.
7: طيب جزاك الله خير يا شيخ. السؤال الثاني، بعض جماعة المساجد يعتادون أن يشربون الشاي والقهوة بعد التسليمتين من صلاة القيام، ما حكم ذلك يا شيخ؟
1: وين في ذا؟
7: نعم.
1: يشربونها في البيت ولا شلون؟
7: لا في المساجد بعد التسليمتين من صلاة القيام.
1: اي
7: هل هذا جائز؟
1: والله هذا فيه نظر لأن هذا يلوث المسجد ويشوش على المصلين الذين يصلون ويجعل المسجد كأنه مجلس قهوة، يجعل المسجد كأنه مجلس قهوة، فلا أرى أن يفعلوا ذلك، فإن فعلوا فهم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة.
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
9: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام مجددا في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. في هذا البرنامج الذي نتناول فيه محاسن الدين الإسلامي من التشريعات والأوامر والنواهي التي جاء بها ديننا الإسلامي، نناقشها ونبينها مع ضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا دكتور. دكتور، نتحدث في هذه الحلقة عن استكمال لحديث سابق بدأناه حول دفع الضرر في الإسلام، هذه القاعدة الكلية التي جاءت في ديننا الإسلامي والتي اعتنى بها الإسلام اعتناء بالغا فيما يتعلق في البيوع والقضايا المالية بشكل عام. جاءت هذه القاعدة الكلية وجاءت هذه التشريعات والأوامر والنواهي لدفع الضرر عن الخلق عموما في تعاملاتهم. دكتور، يعني بداية سريعة وكمقدمة سريعة عن دفع الضرر، هذه القاعدة الكلية التي من القواعد الكبرى في ديننا الإسلامي والتي اعتنى بها الإسلام اعتناء فائقا، قبل أن نتحدث عن يعني المحاسن التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة. سنتحدث عن تشريع الضمان في القرض، سنتحدث عن النهي عن تلقي الركبان، سنتحدث عن استحقاق الشفعة وغيرها من هذه المحاسن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام في هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن محاسن الإسلام، وكله محاسن. فيما يتعلق بدفع الضرر، هذه قاعدة كلية كبرى ذكرها العلماء ضمن القواعد الخمس التي نظمها بعضهم في قوله: خمس محررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرة، وتنفع للحنبلي وتنفع للحنفي والمالكي، كلها لأنها قواعد التي اتفق عليها أئمة المذاهب جميعا. قال: ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا. دفع الضرر مبدأ عام في الشريعة الإسلامية في جميع الأبواب، ولكنه في مقام ما نتحدث فيه في المعاملات المالية الحقيقة جاء الإسلام وحرص عليه لما في المال من مشاحة وما فيه من يعني أمور تتعلق به.
2: جميل دكتور. من أبرز صور دفع الضرر في الإسلام في القضايا المالية، تحدثنا في حلقة سابقة عن الدين والبيع والإشهاد فيهما، لكن ماذا عن الضمان في القرض؟ ما هي يعني ما هو الأمر المهم في قضية الضمان في القرض؟
3: من المعلوم عند أهل العلم أن العقود منها ما هو من عقود الأمانة، ومنها ما هو من عقود الضمان. والعلماء عندما يقولون عقود أمانة، بمعنى أن الطرف الذي يعني يتهم يصدق بيمينه، لأن العقد عقد إيه؟ عقد أمانة. لكن في القرض العلماء ذكروا بأنه من عقود الضمان، وعندما يكون العقد عقد ضمان لا يقبل فيه الإنسان بيمينه، لا يقبل كلامه بيمينه، وإنما يتحمل يعني بمعنى يضمن. ومن دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بالبيوع، أنك إذا قرضت شخصا هل هو مؤتمن بأن يقول لك والله أنا ما أنا قادر وما والمال ضع علي وما استطعت أني ما استطيع أني أسد، وإلا أنت أقرضته مالا يجب عليه أن يعيد إليك ذلك المال. انظر مثلا في من محاسن الإسلام في دفع الضرر فيما يتعلق في ما يتعلق بالقرض. هناك أمر مقابل للقرض اسمه القراض، وهو المضاربة. الإسلام لما جعل القرض أنت تعطي ولا يوجد أي مقابل، لا يوجد أي مقابل. أنت لما تقرضني مثلا 1000 ريال إلى شهر، هسه أخذت مني مقابلا؟ فالإسلام دفعا للضرر عنك لأنك ما أخذت شيئا، أعطاك جعل لك هذه المزية أنني أضمن مالك إلى الشهر ويجب علي أن أدفعه دفعا للضرر. لكن لو أنك أعطيتني 1000 ريال لأعمل به وحصل علي أنني يعني ظرف من الظروف فلم أستطع أني أربح أو لم أستطيع، أنا حينها إذا لم أقصر أقول والله أنا ما يعني حصلت الجائحة الفلانية، أصدق بيميني لأنه عقد أمانة. لماذا؟ لأنني لو ربحت أنت تأخذ من ذلك الربح، لو ربحت أنت تأخذ من ذلك الربح. فلما شرع الإسلام الضمان في القرض دفع الضرر عن المقرضين، لأن كثيرا من الناس قد يعتذرون بأسباب وأشياء كثيرة، فلما جعل القرض من عقود الضمان دفع الضرر عن المقرضين، ولذلك تظل مبرة القرض ويظل القرض بين الناس، وهو من أعظم الأجور عند الله تعالى، بل قد يفوق أجر الصدقة.
2: جميل. نعم. دكتور، أيضا النهي عن تلقي الركبان، هذا أيضا من النواهي التي جاءت بها الشريعة في قضية المعاملات المالية، ما معنى تلقي الركبان أيضا أولا، وما هي هذه الصورة لهذا الموضوع؟
3: ما يتعلق بتلقي الركبان أيضا النهي عن بيع حاضر لباد، هي نفسها. أيه. يعني مثلا كان فيما مضى يأتي الناس من المناطق خارج المدن أو المناطق التي هي بعيدة عن الأسواق، فيأتون بما لديهم من محاصيل وما لديهم من بضائع وما لديهم من سلع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخرج أهل المكان أو أهل المدينة ليتلقوهم حتى يبيعوا لهم. ما أنت تتلقى تشتري منه، ثم لأن صاحب السلعة عندما يأتي من مكان بعيد يأتي فيبيع للناس بالأسعار التي تكون هينة عليهم، لكن إن تلقاه صاحب المكان باع الحاضر للباد، أو تلقى الركبان وأخذ السلعة بأسعار رخيصة ثم ذهب إلى المدينة وعنده المخازن وعنده يبيع لهم بأسعار كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتلقى الناس الركبان ليشتروا منهم تلك السلع الرخيصة وليدخلوا بها الأسواق ويبيعوها بأسعار غالية، في ذلك دفع للضرر عن الناس. تصور أننا إذا تركنا الناس يأتون بسلعهم ليبيعوها بالأسعار المناسبة ثم ينصرفوا.
2: وهذا يكون يعني هذه الصورة عندما يتلقى شخص الركبان ويشتري مثل هذه البضاعة كلها، هذا يكون فيه يعني يكون هو المستفيد الوحيد، يكاد يكون هو المستفيد الأكثر إن صح التعبير من كل هذه العملية، عملية البيع التي يكون هو الطرف الأكثر استفادة منها.
3: ولذلك الإسلام يؤثر المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. أيه. فالتاجر هنا التاجر الذي أخذ السلعة، الأمر الآخر أيضا قد يضحك عليه لأنه لا يعرف الأسعار، ففيها مراعاة مصلحة الجماعة وفيها مراعاة أيضا مصلحة القادم بالبضاعة، يعني فيها مصلحة مزدوجة، لكن المصلحة التي تتعلق بالجماعة أكثر، لأن غالبا من كان إن كان حاضرا فعنده مستقر في منطقته فيبيع بأسعار ولا يهمه، وكذلك إن ذهب وخرج وأخذ الأسعار، وهذا يمكن أن يؤخذ في عصرنا، بمعنى أنه إذا كان هناك من يحتكر السلع يشتريها من مكان ويجمعها ثم يحتكرها ويبيعها بأسعار غالية، يدخل في هذا النهي، يكون حتى ولو لم يخرج ويتلقى الركبان ولكنه ينزل للبضائع ويأخذها من جميع الأسواق ثم يحتكرها بطريقته التي ويبيعها للناس، فيضر بهم ويحصل عليهم الضرر في أنهم بدلا مثلا من أن يدفعوا أسعارا رخيصة ويستفيدون منها يدفعون أسعارا أغلى.
2: دكتور، أيضا يعني كما هو معلوم أن الشريعة الإسلامية أيضا تعتني بأمر الجماعة، فتغلب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد أيا كان هذا الفرد.
3: صحيح.
2: يعني حتى في قضايا كثيرة من ضمنها القضايا المالية أنها تغلب دائما جانب الجماعة وجانب الأكثرية على على على فائدة الفرد الواحد.
3: صحيح. لذلك الشريعة تدفع الضرر الأعظم بالضرر الأخف، هي تدفع الضرر الأعظم، لكن لو ترتب عليه أن يدفع الضرر الأعظم بالضرر الأخف فإن الشريعة تقوم بذلك وتدفع الضرر الأعظم بالضرر إيه؟ بالضرر الأخف. أنت الآن إذا كان هناك يعني أمر وجع في جسدك يمكن أن يميتك، ألا يجوز الإسلام أن تقوم بعملية وأن يقوم بكي وأن يقوم بأشياء كثيرة جدا فيها ضرر على الإنسان ولكنه ضرر أخف يدفع به ضررا إيه؟ أعظم. كذلك فيما يتعلق بالجماعة فهنا الإسلام يعني منع أن يستفيد شخص واحد من فارق الأسعار وأن تتضرر الأمة كلها بتلك الطريقة.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل بعده إن شاء الله، سنستكمل حديثنا حول محاسن الإسلام في دفع الضرر في باب المعاملات المالية. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، نعاود الترحيب فيها بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور حياكم الله، أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور. نتحدث عن محاسن الإسلام في المعاملات المالية في القاعدة الكلية في دفع الضرر. من ضمن هذه الأمثلة ما وضعه الإسلام من خيارات في البيع في المعاملات المالية عموما.
3: البيع قد يحصل فيه أمور كثيرة وقد يحصل فيه مغالطات وقد يحصل فيه ضرر عظيم، ولذلك الإسلام شرع مجموعة من الخيارات. أول خيار هو خيار المجلس، وأنت تعرف أنه إذا كان يعني الإسلام شرع خيار المجلس لدفع الضرر على الإنسان، لأن الإنسان قد يندفع وقد يتحمس لشراء شيء معين ولكن يتنبه أثناء المجلس إلى وجود ضرر عليه، فجعل الإسلام له فرصة للرجوع وألا يقع في الضرر، ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فالخيار هنا خيار إيه؟ خيار مجلس. والعلماء مختلفون هل التفرق يكفي التفرق في الأقوال ولا لابد من التفرق في الأبدان. طبعا التفرق في الأبدان لا خلاف فيه، وإنما الخلاف إذا تفرقا بالأقوال بمعنى حصل الإجاب والقبول وخلاص، هل يعد أيضا انتهاء خيار المجلس؟ هذا أحد الخيارات التي تدفع الضرر عن الإنسان. من الخيارات أيضا خيار رؤية، قد يشتري الإنسان موصوفا في الذمة غائبا فإذا رآه كان له الخيار
2: إما أن يكمل البيع أو
3: أي هل يستمر في البيع أو لا يستمر. ونحن الآن نرى بعض المواقع يعني تعطيك إعلانات أحيانا ترى كأنك يعني بعض اللعب الصغيرة جدا صغيرة
2: أيه.
3: شوف كأن عندك دبابة تمشي وحاجة كبيرة وحلوة وجميلة، ولما يجيب لك تلاقي لك يعني حاجة يعني. فخيار الرؤية الإسلام دفع به الضرر، أحيانا يعطيك ملابس وأشياء وشكلها جميل جدا فإذا رأيتها وجدت أنها لا توافق غرضك وأن هذا الأمر ليس هو الذي يعني دفعت مالك من أجله، فالإسلام دفعا للضرر عنك. البائع لا يتضرر، البائع لا تضر، لكن تتضرر لأنك تريد سلعة تحقق بها غرضا معينا ولم تجده في تلك السلعة، فالإسلام أعطى أيضا خيار رؤية بس يشترطه. كذلك خيار العيب، اشتريت شيئا فوجدت فيه عيبا ولذلك الإنسان أيضا يشترط. الآن لما تشتري سيارة لا تشترط فيها خلوها من العيب، وأحيانا تذهب إلى المهندس وأحيانا تذهب، لكن بعض العيوب تظهر خلال فترة معينة فأنت لابد أن تشترط خيار العيب خلال فترة معينة مثلا وليكن كم يوم أسبوع، هذه مهمة جدا وفيها دفع للضرر على الإنسان. كذلك خيار الغبن، أحيانا قد تشتري سلعة ويحصل فيها غبن لم يجري فيه العادة بالتغابن في مثله. الأسواق دائما يحصل فيها غبن على فكرة.
2: قبل ذلك دكتور ما هو الغبن؟
3: الغبن بمعنى أن تشتري بسعر زائد عن الحد المعتاد وفيما يتغابن فيه الناس.
2: طيب.
3: يعني عادة مثلا في الأسواق الآن الأسواق المسعرة خلاص يعني تقريبا يكاد يكون الغبن يعني فيها محسوم لأنه في إشراف وزاري وفي تسعيرة وخلاص وانتهى، لكن الأسواق المفتوحة التي لا تسعير فيها مثلا أحيانا تجد السلعة بتسعة ريال وممكن تلاقيها في محل آخر، في محل آخر ب10، وفي محل ثالث ممكن تلاقيها إيه ب11. يعني نستطيع أن نقول في الفقه هذا يعني مجال في مثله يتغابن الناس ولا ينزعجون كثيرا، يعني من 9 إلى 10 إلى 11 يعني مجال بسيط، لكن السلعة ب9 ريال لاقيها في محل آخر ب20 ريال، لم تجري العادة في مثل هذا بالتغابن، والإسلام يمنع مثل هذا الأمر. وجاء لدفعه، أيوة يعني سعر يعني لم تجري العادة بالتغابن في مثله،
2: وإلا كل الأسواق مليئة بالغبن،
3: لا فيها غبن، لكن الإسلام يعني أجازه لحاجة الناس إليه. أنت تذهب إلى سيارة تبيعها تلاقيها بعشر تسعة تسعة ألف وخمسمية، سيارة عشرة سيارة بعشرة وخمسمية.
2: على سبيل المثال الآن دكتور، بعض السوبر ماركتات يعني البقالات الكبيرة أو غيرها، يعني أيا كانت الكبيرة أو الصغيرة، تجد أن في بعض السلع تتفاوت الأسعار،
3: ولكن فيما جرت به العادة، أيوة جرت العادة في مثله بالتغابن، يغتفر. لكن سلعة ب10 ولاقيها ب20، هذا غبن، ما جرى التغابن في مثله، يعني ما جرى العرف بجواز التغابن في مثله، فمثل هذا يرفع الإسلام عنك الضرر فيه، يعني أن يكون هناك غبن فاحش. والمالكية يعني حددوا هذا الغبن بأن يكون هناك ثلث،
2: أي
3: زيادة إلى ثلث السلعة. نعم.
2: أكثر من هذا يعني يصبح غبن.
3: نعم
2: دكتور، طيب في نقطة مهمة، بما أننا نحن نتحدث عن الغبن، هل تسعر الشريعة الإسلامية؟ بمعنى لو كان هناك سلعة، هل يصح أن يسعرها ولي الأمر مثلا في في في في في سلعة معينة، في تجارة معينة، أم أن الشريعة الإسلامية تترك الأسواق تسعر نفسها بناء على العرض والطلب؟
3: الأصل أن الشريعة تترك للناس حسب العرض والطلب، لكن أن يدور الأمر فيما في مثله يتغابنون، ولذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه التسعير، فقال إنما المسعر الله. لكن إذا حصل يعني غبن فاحش، وإذا حصلت زيادات، فإن العلماء أجازوا أن يسعر ولي الأمر، لأنه حينها يدفع ضررا، لكن إذا كان هناك عرض وطلب فيما يتعلق بالعرض والطلب، والأمر لم يخرج إلى الغبن الفاحش، ولم يخرج إلى استغلال الناس، ولم يخرج إلى أن يمس ما به تعم البلوى، ولم يخرج إلى ما به يحصل على الناس ضرر عظيم. يعني مثلا أقول لك، بعض المناطق يحصل مواسم، صح ولا لا؟ أي. تحصل مواسم وترتفع بعض الأمور، هذا في مثل جرت العادة في مثله أن ترتفع الأسعار إلى هذا، وأن تنزل مرة أخرى، فيعني فتجد أنه لا يتدخل التدخل على أساس أنه في عرض وطلب، لكن إذا وصل الأمر إلى درجة الإضرار بالناس، لا، هنا الأمر لابد أن يحتاج إلى تسعير، وهذا أيضا من دفع، شوف الشريعة لو تدخلت في التسعير عند عدم حصول الضرر، هذا ضرر.
2: أي
3: عندما لا يوجد مبرر للتسعير وحصل تدخل في التسعير يكون فيه ضرر، ويمنع العرض والطلب والتنافس الذي الإسلام لا يمنعه، تنافس في العرض والطلب، لكن فيما في مثله يتغابن الناس ولا يتضررون. فإذا وصل الأمر إلى الضرر، فالشريعة هنا تقول لابد تتدخل
2: لأن الغاية هي دفع الضرر،
3: دفع الضرر في عدم التسعير في الأحوال العادية التي لا تخرج عن الأمور المعتادة في التغابن والزيادات، زيادات في حالة في عرض شديد، في طلب كثير، في أسعار تزيد الأسعار قليلا، وفي حالة أخرى يعني في يعني عرض يعني يختلف العرض والطلب، هنا لا داعي للتسعير، لكن إذا حصل الضرر على الناس
2: جميل
3: بتلك المغالاة، فإن دفع الضرر يقتضي جواز التسعير لدفع الضرر.
2: جميل. نعم. دكتور، استحقاق الشفعة،
3: معروف أنها إما شفعة جوار وإما شفعة، فالآن أنا يعني إما بيت نشترك فيه وإما بيت بجواري. طيب أنت الآن عندما تبيع ويعني بعد ذلك يعني لا تستشيرني في أني أنا يعني أشتري، قد يأتي جار يؤذيني ويشاركني في بعض الأمور، وقد يسبب لي من المشاكل ما لا يعلمه إلا الله. وهذا الأمر، شوف الشريعة ما جاءت لأصحاب المدن التي تتوفر فيها الشرط وتتوفر فيها النظام ويتوفر فيها أنك تستنجد بالدولة فتصل إليك،
2: ومع ذلك الحق محفوظ لهؤلاء أيضا.
3: أيوة، ما نقول لك يعني الشريعة لم تأتي لأصحاب المدن فقط التي الذين يستطيعون أن يحصلوا على حقوقهم بسهولة،
2: وإنما
3: جاءت لعموم الناس. أنت تعرف أن هنا قرى وبوادي ومناطق بعيدة عن حتى يعني لا تستطيع أن تصل إلى من ينقذك ويعني ويدفع عنك الضرر إلا بصعوبة بالغة، بل أحيانا تتحمل الضرر لأن المطالبة ومطالبة بدفع الضرر ضرر أكبر. ولذلك الإسلام جعل هنا من باب الشريعة التي تلزم أنك تستحق الشفعة، وأنه ليس لجارك أن يبيع ما معه حتى يعطيك حق الشفعة. فإذا تنازلت عن حقك يعني أنت تركت حقك، أما إذا طلبت الشفعة فإنه يجب على البائع ويجب أيضا على من يحكم إن رفعت الأمر إلى أن يدفع عنك الضرر باستحقاق الشفعة.
2: أيضا الشفعة في قضية الورثة أيضا للوريث حق الشفعة أيضا.
3: أي إذا كان هناك أمر يعني بعض الأشياء التي لا تقسم بالسوية مثل البيوت مثلا يريد أن يبيع، ليس من حقه أن يدخل على الورثة شخصا غريبا، بل يعرض على الورثة أن يشتروا نصيبه. بعضهم يريد أن يأخذ نصيبه، يعرض عليهم، فإذا تركوا حقهم في الشفعة جاز له أن يدخل شخصا آخر. الشفعة هي تتعلق بالأقرباء وتتعلق بالبعدة، تتعلق بالميراث وتتعلق بالأملاك التي تحصل قدرا، ثم يحتاج بعضهم أن يتخلص من ماله ليذهب إلى مكان آخر. فهذا يعني في استحقاق الشفعة فيها دفع ضرر عظيم. يأتي لك جار لا تعرفه، قد يكون مؤذيا، قد يكون يعني قد يؤدي بك إلى كثير من الأضرار. فالشريعة دفعت الضرر عن الناس. جميل. لتشريع استحقاق الشفعة.
2: جميل. آخر صورة نتحدث فيها دكتور عن محاسن الإسلام في دفع الضرر، وهي تحريم ربا الفضل. أولا، ما هو ربا الفضل، وما هي الصورة في هذا الأمر في دفع الضرر؟
3: طبعا الإسلام يعني من محاسنه أنه حرم ربا الفضل، وحرم كذلك ربا النسيئة. لكن ربا الفضل من البداية، ربا الفضل إيه؟ من البداية كان يقول شخص لشخص أقرضني مئة ريال، فقال أقرضك 100 ريال على أن تعيدها إلي بعد شهر 110 ريالات، 110 ريالات. فهذا اسمه ربا الفضل، بمعنى أنه يقرضه مبلغا معينا على أن يعيده إليه بزيادة. ربا النسيئة أن يقرضه إلى شهر فيقول أقرضني 100 ريال، قال إلى كم؟ قال إلى شهر. جاء موعد الشهر، هاتي قرضي، قال ما عندي، قال أؤجلك شهرا آخر ولكن على أن تدفع 10 ريالات، على أن تدفع 10 ريالات. هذا ربا النسيئة. الإسلام حين حرم ربا الفضل يعني يتضح فيه الضرر يعني بشكل قوي، لأنه من البداية. ربا النسيئة الضرر يحصل فيه بعد ذلك عند الإمهال. تحريم الأمرين إنما هو لدفع الضرر عن الإنسان، فإنه فيه من الاستغلال، وفيه من ذهاب المبرة، وفيه من عدم الأخلاق وعدم المروءات بين الناس، ما يعلمه الكثير ممن وقع في مثل هذا الاستغلال ومن ابتلي بمثل هذا التعامل.
2: جميل. دكتور، نحن شرفنا على انتهاء هذه الحلقة، إذا كان هناك من كلمة أخيرة نقولها في قضية دفع الضرر وفي القاعدة الكلية التي جاء بها ديننا الإسلامي في دفع الضرر في باب المعاملات المالية.
3: الإسلام قلنا جاء لدفع الضرر في جميع الأبواب الفقهية، ومن دفع الضرر في جميع الأبواب الفقهية ستجد مثلا دفع الضرر فيما يتعلق بالمال، وقد ذكرنا نماذج مختصرة لما يتعلق بدفع الضرر في المال. فيما يتعلق بدفع الضرر في يعني دفع الضرر فيما يتعلق بالحدود، لأنه الآن مثلا سيقول بعض الناس لما يقتل القاتل ولما يحد الزاني ولما ولما ولما، إنما هو لدفع الضرر عن المجتمع، لأن القاتل إذا علم أنه لا يقتل إن قتل فإنه يتجرأ على دماء الناس، وكذلك السارق إذا علم أنه لا يقطع إن سرق فإنه يتجرأ على أموال الناس، وكذلك يعني خذ ما شئت من هذه الأبواب، وكذلك الجاني إذا علم أنه ليس عليه أرش وليس عليه قصاص في ما دون النفس فإنه يتجرأ على يعني أعضاء الناس، ولذلك الإسلام دفع الضرر عن الناس بتشريع هذه التشريعات الربانية الحكيمة، وكذلك في الزواج، وقد ذكرنا في الحلقة السابقة في الحلقة الأخرى التي تتعلق بدفع الضرر ما يعني الله تبارك وتعالى نهى، قال ولا تضرهن لتضيقوا عليهن، وقال ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، فدفع الضرر أمر عام في جميع أبواب الشريعة الإسلامية.
2: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، شكرا جزيلا.
3: آمين آمين، وجزاك الله خيرا على هذا الخير الذي تكرمنا به، بارك الله فيكم. آمين
2: وياك، شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام،
5: الدين عند الله هو الإسلام،
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: سورة الصافات من السور المئين، وهي من السور المكية، جاءت مفتتحة بالقسم بالصافات، وهم الملائكة تصف في عبادتها صفوفا متراصة. تتحدث سورة الصافات عن توحيد الله جل جلاله، وفيها ذكر قصص الأنبياء والثناء عليهم ووعدهم بالنصر والتمكين. وتمتاز آيات سورة الصافات بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية السابعة بعد المئة، وهي قوله تعالى:
2: وفديناه بذبح عظيم،
1: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة بذبح، فهي تقرأ بكسر الذال هكذا بذبح، ومن الخطأ قراءتها بفتح الذال هكذا بذبح. والذبح بكسر الذال هو ما أعد للذبح وما ذبح، وأما الذبح بالفتح فهو مصدر ذبح يذبح ذبحا، ويكون بقطع حلقوم الحيوان وإسالة دمه. والمقصود بالذبح في الآية الكبش المذبوح الذي فدى الله عز وجل به إسماعيل عليه السلام في القصة المشهورة.
0: وأن أتلو القرآن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
2: حياه الله وبارك فيه.
1: هذه الرسالة وردتنا من شريفة طالع من قرية الخلفة باتهامة بني شهر، تقول فيها: لي جارة حملت وسقط حملها بعد شهرين ولا يعرف هل هو ذكر أو أنثى، وقد دفن في جانب من الحارة ولم يدفن في مقبرة المسلمين، فما حكم هذا الدفن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالمرأة إذا أسقطت جنينا فيه تفصيل: إن كان الجنين دما محضن هذا ما يسمى جنين ولا يسمى نفاس الدم الخارج بسببه، ولا يكون لها حكم النفساء، بل عليها أن تصلي وأن تصوم وتحل لزوجها، لأن هذا لا يسمى نفاس، ماذا من شهرين أو من ثلاثة أشهر هذا في الغالب ما يتخلق، هذا يكون دما فاسدا، هذا الدم يكون دما فاسدا، وتصلي وتصوم، والدم المجتمع الذي سقطه يدفن في أي مكان، في البيت أو في الحوش، ما يذهب إلى المقابر، ما في حاجة، لأن هذا ليس بإنسان، وعليها أن تصلي وأن تصوم وتعتبر هذا الدم دما فاسدا، مثل الدم اللي يخرج من الجراحات الأخرى، دم فاسد لا يمنعها من الصلاة والصوم، ولا يمنع زوجها من غشيانها، لأنه دم فاسد لا يسمى نفاسا ولا يسمى حيضا. أما إن كان الدم قد اجتمع فيه لحمة، تجمع منه لحمة وفيها خلق إنسان ولو خفي، مثل رأس، رجل، يد، إذا علم ذلك، علمت ذلك المرأة أو القابلة لها التي عندها ثقة أن هذا اللحم فيه خلق الإنسان، هذا يسمى نفاس، يسمى ولد ويعتبر نفاس، فليس لها حينئذ أن تصلي ولا أن تصوم، وليس لزوجها أن يقربها يعني يطأها، لأنها نفسها ما دام اللحمة التي خرجت فيها خلق الإنسان، ولو ما أمر عليها 14 في اعتقادها، لأن الجنين قد يخلق فيه قبل ذلك، والغالب أنه لا يخلق إلا في الطور الثالث بعد المضغة، لكن جاء ما يدل في بعض الأحاديث على أن قد يقع قبل ذلك. فالحاصل أنه إذا كان في خلق الإنسان يعتبر نفاس، وعليها أن تمتنع من الصلاة والصوم، وعلى زوجها أن يمتنع من قذالها وغشيانها حتى تطهر، فإذا طهرت ولو لعشرات أيام أو 20 يوم تباح لزوجها، ليس من شرط الطهارة أن تكمل 40، لا، لو طهرت وهي بنت 20 أو بنت 30 فالطهارة صحيحة، تصلي وتصوم وتحل زوجها، وليس للنفاس حد محدود قبل 40، يعني ليس له حد محدود، لأن النساء يختلفن، قد تطهر المرأة لشهر وتطهر 25 يوما، قد تطهر لأقل من ذلك أو لأكثر من ذلك، كل هذا واقع، والحكم ناطم بالطهارة، من قطع الدم وليس الطهارة، فإذا رأت الطهارة في قطع الدم ورؤية ما يدل على الطهارة بأن ترى الماء الأبيض أو بأن تحتشي بقطنة في فرجها ونحوها من البياض فلا يتأثر، تخرجها ما تأثرت بشيء، هذه آلة الطهارة، فتغتسل وتصلي وتصوم تحل لزوجها، ولو أنها ما مضى عليها من النفاس إلا 20 يوما أو 30 يوما، فإن استمر الدم حتى كملت 40 والدم معها فإن هذا الدم الزائد يعتبر دما فاسدا من 40، وتصلي وتصوم تحل زوجها وتتحفظ في هذا الدم بالقطن ونحوه، وتوضأ لكل وقت كل صلاة كما تفعل المستحاضات، المستحاضات غير الحيض، المستحاضات اللي يستمر معهن الدم بعد الحيض، والحيض شيء والمستحاضات شيء آخر. فالحيض كن اللاتي يجلسن وقت الحيض المعتاد، وهذا حيض التي يأتيها الدم في وقتها المعتاد ويعتبر دمها حيضا، هذه تسمى حائض، لا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها، والمستحاضة هي التي تصاب بدم زائد على الحيض يستمر معها، هذا الدم الزائد يسمى استحاضة، إذا جاء تغتسل تصلي وتصوم، وإذا جاء وقت الحيض المعتاد وقفت عن الصلاة والصوم وحروت على زوجها حتى تنتهي أيام الحيض. فهذه النفاس كذلك مثل الحيض، في وقت النفاس وقت الدم في النفاس لا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها، فإذا ذهب على الدم لشهر أو 20 يوما طهرت واغتسلت وصلت وصالت وحلت لزوجها ولو ما كملت 40. وهذا الدم الذي ليس فيه خلق الإنسان ما ليس حق الولد لا يغسل ولا يصلى عليه ولا ينتهي مقابر المسلمين كل هذا. أما إذا كان في خلق الإنسان فإنه يعتبر جنينا ويكون لها حق النفاس، لكن إذا كان ما نفخت فيه الروح ما تحرك في بطن أمه لا بأس يدفن في عرض البيت في الحفر التي حوش فيه الإنسان لا حرج، لأنه ما صار لحكم الأموات حينئذ، كما نفخت في الروح ما تحرك بطن أمه ليس لحكم الأموات، لكن من حكم الإنسان في وجوب النفاس في حكم النفاس فقط. أما إذا نفخت في الروح تحرك ثم ولدته ميتا أو حيا ثم مات هذا يغسل وصلى عليه، يغسل ويكفن وصلى عليه ويجب مقابر المسلم، هذا الذي يدفن. هذا هو تفصيل هذه المسألة.
1: نعم. هذه رسالة وردت من عدة مستمعات، هن رقية علي الشمري، فاطمة من الرياض، سعاد محمد البشري من الحفوف، عائشة ميم صاد من القصيم. يقول في رسالتهن هذه سمعنا أو في رسائلهن ولكني جمعتها لأنها متفقة، سمعنا في حلقة ماضية مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لقاء، وقد قال في هذا اللقاء أن المرأة إذا طهرت قبل 40 فلها أن تصلي وتصوم، لكن لو عاد إليها الدم خلال 40 فهل يعتد بصومها الذي صامته، وهل يجوز لزوجها مباشرتها في 40؟
2: نعم، إذا طهرت المرأة في 40 كما تقدم صلي وتصوم وتحل لزوجها ولا ما كملت 40، لأن الحكم مناط بالطهارة.
1: نعم.
2: فإذا رأت الطهارة وهي بنت 20 يوما في النفاس أو 30 يوما في النفاس فطهارتها صحيحة، فعليها أن تغتسل غسل النفاس وتوضأ وضوء الصلاة، تصلي وتصوم تحل لزوجها ولو أنها ما كملت 40 بسبب وجود الطهارة. فلو عاد الدم في 40 رجع الدم عليها وطهرت مثلا بشهر ومضي 3 أيام 4 أيام طاهرة ثم عاد عليها الدم في 35 أو في 36 فالصحيح أن هذا الدم يعتبر نفاسا، لا تصلي فيه ولا تصوم ولا تحل لزوجها، لكن صومها اللي فيه الطهارة أيام الطهارة صلاته صحيحة ما تعاد، صومها اللي فيه أوقات الطهارة صوم صحيح، ليس عليها أن تعيده بعد ذلك أن تقضيه، لا صوم وقع في محله، صلاة وقع في محلها، فالصوم صحيح والصلاة صحيحة، وكون زوجها باشرها في ذلك كذلك لا حرج عليه لأنه باشرها في وقت الحل وهو الطهارة. أما بعد رجوع الدم في 40 فإن هذا الدم الذي رجع قال بعض أهل العلم أنه مشكوك فيه، والصواب أنه ليس مشكوكا فيه بل ودم نفاس، يعتبر دم نفاس مثل الدم الذي يعود في وقت الحيض، فتصلي فلا تصلي ولا تصوم. فإذا مضى في 40 ولم ينقطع قد تقدم أن هذا الدم الزائد يعتبر دم فاسدا بعد 40، تصلي وتصوم فيه وتعتبره دم استحاضة، عليها أن تحفظ فيه من بطن ونحوه وتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي الصلوات في أوقاتها أو تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا بأس، وتحل لزوجها كما تقدم، ويجع بين الصلاتين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء أفضل المستحاضات وما يدفعهن، وأفضل لهن مع ذلك يغتسلن الظهر والعصر غسلا واحدة والعشاء والمغرب والعشاء غسلا واحدة والفجر غسلا واحدة إذا تيسر ذلك كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض المستحاضات. نعم.
1: لكن إذا صامت مثلا 10 أيام خلال 40 في رمضان ثم عاد عليها الدم خلال الأربعين، هل يعتد بصومها الذي
2: يغضب؟ نعم طيّن نعم صومها صحيح.
1: نعم
2: يعتد بصومها هو صحيح ولا تقضي.
1: أحسنتم.
2: لأنه وقع في وقت الطهارة.
1: نعم
2: هو صوم صحيح. نعم
1: من المحتار والمشغول الضمير علي حسن الزهراني من الرياض وزارة الداخلية، يقول أنا شاب عمري 23 سنة ومتزوج ولله الحمد والشكر، ولكن لدي موضوع وهي في الحقيقة مشكلة، وهي على النحو التالي: أصلي جميع الفروض ما عدا صلاة الفجر، فهي تفوتني كل صبح إلا ما شاء الله تعالى، وأنا في حيرة من أمري وقلق من هذه الحالة التي أنا فيها ومشغول، يقول أرجو أن أجد حلا لمشكلة هذه.
2: هذه المشكلة ليست لك وحدك، بل معك فيها ناس كثير وشباب كثير وغير شباب أيضا، وهو التأخر عن صلاة الفجر، وله ولهذا أسباب، من أهمها ومن أخطرها السهر وعدم النوم المبكر، هذا هو السبب الوحيد الغالب على الناس، يسهرون لمشاهدة التلفاز أو لأسباب أخرى، فإذا سقط في آخر الليل نائما عجز أن يقوم في آخر الليل، حتى ولو كان عنده ساعة تنبه لا يسمعها، حتى ولو جاءه منبهون يعجزون عنه بسبب ثقل النوم وغلبته عليه. فالعلاج الوحيد لهذا الأمر مع سؤال الله التوفيق والإعانة، العلاج الوحيد هو عدم السهر، أن ينام المؤمن مبكرا، وأن لا يضر نفسه بمشاهدة التلفاز حتى يمضي عليه الليل الكثير، أو يشتغل بأشياء أخرى من سماع أغاني أو سماع قيل وقال من أصحابه وزملائه أو موانع أخرى تمنعه من النوم المبكر. وإذا عالج الأمر بهذه الطريقة إن شاء الله يسهل. أنت يا أيها السائل الواجب عليك أن لا تسهر، وأن تنظر في الأسباب التي منعتك من القيام، فإن كانت الأسباب أنك تتأخر بالنوم تسهر فاتق الله وبادر بالنوم في أول الليل بعد صلاة العشاء، بادر بالنوم حتى تستطيع القيام بصلاة الفجر وتصلي مع المسلمين في جماعة المسلمين، وهذا واجب عليك، والتساهل بهذا محرم ومن التسبب بالمنافقين، يعني المنافقين لا يتلى الصلاة إلا دبارا ولا يشهد العشاء والفجر، هذه من أعماله الخبيثة. فالواجب على المسلم أن يحذر مشابهة المنافقين، وأن يجتهد في أداء فريضة الله في أوقاتها مع إخوان المسلمين، هذا كرجل. والمرأة كذلك عليها أن تتقي الله وأن تجتهد في أداء الصلاة في وقتها بعد طلوع الفجر قبل الشمس، ولا يجوز أبدا لأحد من الناس أن يؤخرها بعد طلوع الشمس كما يفعل بعض الناس، يؤخرها فإذا قام لعمله بعد طلوع الشمس صلى، هذا غلط عظيم ومنكر كبير، لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة، ليس للرجل يؤخر ذلك حتى يقوم للدراسة وللعمل ثم يصلي بعد طلوع الشمس، هذا لا يجوز، هذا محرم. فذهب جمع من العلم إلى أن من فعله كفر، لأن تأخير الصلاة وقتها كفر إذا تعمد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن ترك فقد كفر. هكذا بعض الطالبات تؤخر الصلاة حتى تقوم للدراسة بعد طلوع الشمس، وهذا أيضا منكر ولا يجوز، والواجب على جميع تقوى الله وعلى أهل

0: حتى يستقيم على طاعة الله وأداء فرائضه. هذا هو الواجب على الجميع. فإن كان هناك أسباب أخرى غير السهر فالواجب عليك أن تعالجها وأن تنظر ما هي الأسباب. كان النوم يطلع عنك في أول الليل ما تنام فاسأل الأطباء لعل عندهم دواء يزيل عنك هذا القلق وهذا السهر ويحصل لك الراحة والطمأنينة حتى تنام. وإن كان هناك علل أخرى عالجها. وإن كنت لا ليس عندك من يوقظك فاجعل عندك الساعة المعروفة المنبهة وأكد حراش على الوقت المناسب الذي هو وقت الأذان أو قرب الأذان حتى تسمعها وتقوم. على كل حال واجب العلاج والعلاج لا يخفى على العاقل. العلاج واضح تارة بالساعة تارة بالمنبهين تارة بعدم السهر. الواجب العلاج على الرجل والمرأة على جميع الناس على الشباب والشيب على البنات والعجائز على الجميع ليس هذا خاصا بأحد دون أحد. الواجب على الجميع أن يعالجوا ما يقع لهم من هذا التأخر وأن ينظروا في الأسباب حتى تزال هذه الأسباب التي تقتضي التأخر حتى لا يصلي إلا بعد الشمس. هذا منكر عظيم يجب أن يعالج من ابتلي به الوضع حتى يصلي الصلاة في وقتها مع الجماعة إن كان رجلا وحتى تصليها المرأة في بيتها في وقت قبل طلوع الشمس. وأسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
1: أحسنتم متابعكم الله. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي قدمنا فيه رسائل علي حسن الزهراني من الرياض وزارة الداخلية وشريفة طالع قرية الخلفة من تعمة بني شهر ورقية علي الشملي وفاطمة من الرياض وسعاد محمد البشري ورفيقاتها. استعرضنا للأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى صلى الله عليه وسلم خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا ربي كيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فذكر الحديث في اجتماعه بالخضر إلى أن قال: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر. فذكر الحديث بطوله. وفي رواية: بينما موسى يمشي في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال له: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بل عبدنا الخضر. فسأل موسى السبيل إليه. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ وقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم، من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة بمكة من الليل فقال: اللهم هل بلغت؟ ثلاث مرات. فقام عمر ابن الخطاب وكان أواها فقال: اللهم نعم، وحرضت وجهدت ونصحت. فقال: ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولتخاضن البحار بالإسلام، وليأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن، يتعلمونه ويقرؤونه، ثم يقولون: قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، من أولئك؟ قال: أولئك منكم، وأولئك هم وقود النار. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن إن شاء الله تعالى. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: واستغفر.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: التفسير الميسر.
2: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج، يعني في حصون مشيدة، يعني مرتفعة، المعنى لا تخشوا القتال خوفا من الموت. فالموت يأتي ولو كنت في حصون رفيعة مشددة. وإن تصبهم حسنة، يعني خصب وسعة ونعمة وغنى، هؤلاء اليهود يقولوا هذه من عند الله. هؤلاء اليهود إذا أصيبوا بحسنة يقولون، الحسنة هنا بمعنى النعمة والمال والزروع. وإن تصبهم سيئة، يعني جد وبلاء، كما حصل لهم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يقولوا هذه من عندك، يعني يتشاءمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا بسبب محمد، لأنه لما أتى أصبنا بهذا البلاء. قل لهم: كل الحسنة والسيئة كل من عند الله، هذا من بأمر الله سبحانه وتعالى، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، الحديث الذي يلقى عليهم لا يفهمونه. وهذا من باب التعجب لفرط، يعني فرط جهلهم. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة أيها الإنسان، ما أصابك من حسنة خير، ما أصابك من خير فمن الله، يعني أتتك هذه الحسنة فضل من الله. وما أصابك من سيئة، بلية، مصيبة، فمن نفسك، بسبب ما ارتكبته من الذنوب، فهذا ما يستوجبه ذنوبك. وأرسلناك يا محمد للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، يعني يشهد على رسالتك ويشهد على صدقك. والحسنة والسيئة في القرآن لها معاني. المعنى الأول: الحسنة بمعنى التوحيد، والسيئة بمعنى الشرك. قال تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، يعني الشرك. وقال تعالى: ومن جاء بالحسنة فله خير منها، يعني التوحيد. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، يعني الذي يأتي بالتوحيد. المعنى الثاني: الحسنة بمعنى النصر والغنيمة، والسيئة بمعنى القتل والهزيمة. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. السيئة والحسنة يعني النصر والهزيمة والقتل والغنيمة. المعنى الثالث الحسنة بمعنى المطر والخصب، والسيئة بمعنى القحط والجدب. قال تعالى في سورة الأعراف: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وقال تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. وقال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. المعنى الرابع الحسنة بمعنى العافية، والسيئة بمعنى البلاء. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. المعنى الخامس الحسنة بمعنى قول المعروف، والسيئة بمعنى قول المنكر. قال تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. المعنى السادس الحسنة فعل نوع من الخير، والسيئة فعل نوع من الشر. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الله أمر بطاعة الرسول. ومن تولى ومن أعرض عن طاعتك يا محمد فلا تهتم به، فما أرسلناك عليهم حفيظا. لم نرسلك يا محمد حافظا لأعمالهم، بل أرسلناك نذيرا لهم. وأما أمرهم فإلى الله سبحانه وتعالى يجازيهم يوم القيامة. ويقولون يعني المنافقون يقولون إذا جاءوك: طاعة يعني أمرنا طاعة يعني نطيعك طاعة لك. فإذا برزوا يعني خرجوا من عندك بيت طائفة منهم يعني أضمرت طائفة منهم غير الذي تقول، غير الذي تقول لك في حضورك من الطاعة، يعني أضمروا عصيانك. والله يكتب يعني يأمر بكتابة، والله يكتب ما يبيتون، يكتبه يأمر بكتابته في صحائف أعمالهم ليجازيهم عليهم. فأعرض عنهم بالصفح وتوكل على الله، ثق بالله سبحانه وتعالى فإنه كافيك. وكفى بالله وكيلا يعني مفوضا إليه الأمور. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتأملون القرآن وما فيه من المعاني البديعة؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا يعني تناقضا كثيرا، تناقضا في المعاني، تباينا في النظم والأسلوب. وإذا جاءهم أمر، النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل نساءه دخل عمر المسجد فسمع الناس يقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فخرج عمر فنادى: ألا إن رسول الله لم يطلق نساءه. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. كذلك يدخل في هذا سرايا النبي في أمر الجهاد، إذا جاءهم أمر عن سرايا النبي بما حصل لهم سواء بالأمن يعني النصر أو الخوف أي الهزيمة أذاعوا به أفشوا. ولو ردوه الخبر، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ذوي الرأي من أكابر الصحابة، يعني لو سكتوا عن هذا الأمر حتى يخبروا به لعلمه الذين يستنبطونهم منهم هل مما ينبغي أن يذاع أو لا ينبغي أن يذاع. يستنبطونه أي يتبعونه ويطلبون علمه. لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم بالإسلام ورحمته لكم بالقرآن لاتبعتم الشيطان فيما يأمركم به من الفواحش إلا قليلا إلا طائفة منكم. فقاتل في سبيل الله يا محمد، قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لا تهتم بتخلفهم عنك، يعني قاتل ولو لوحدك فإنك موعود بالنصر. وحرِّض المؤمنين، حثهم على القتال ورغبهم فيه، عسى الله أن يكف بأس الذين، بأس يعني حرب الذين كفروا، والله أشد بأسا من الكفار وأشد تنكيلا يعني تعذيبا منهم. الله سبحانه وتعالى قال في الآية فقاتل في سبيل الله. السبيل في القرآن لها معاني، المعنى الأول السبيل بمعنى الطاعة، قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله. المعنى الثاني السبيل بمعنى البلاغ، ومنه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي بلاغا. المعنى الثالث السبيل بمعنى المخرج، أو يجعل الله لهن سبيلا أي مخرجا. فضلوا فلا يستطيعون سبيلا أي مخرجا. المعنى الرابع السبيل بمعنى الدين، قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير دين المؤمنين. ادعو إلى سبيل ربك أي دين ربك. المعنى الخامس السبيل بمعنى الطريق، قال تعالى عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني الطريق. المعنى السادس السبيل بمعنى الحجة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي حجة، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي حجة. المعنى السابع السبيل بمعنى الإثم، قال تعالى قالوا ليس علينا في الأميين سبيل أي إثم، قال تعالى ما على المحسنين من سبيل أي من إثم. قال الله سبحانه وتعالى من يشفع بين الناس شفاعة حسنة، يعني موافقة للشرع ليس فيها ظلم لأحد، يكن له نصيب من الأجر منها، يعني بسبب هذه الشفاعة. ومن يشفع شفاعة سيئة مخالفة للشرع وفيها ظلم يكن له كفل نصيب من الإثم منها، يعني بسببها. وكان الله على كل شيء مقيتا أي مقتدرا، فيجازي كل أحد بما عمل. وإذا حييتم بتحية كان قيل لكم سلام عليكم فحيوا بأحسن منها، بأن تقولوا له عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أو ردوها بأن تقولوا له كما قال وعليكم السلام، والأول أفضل. إن الله كان على كل شيء حسيبا محاسبا فيجازي عليه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو، لا إله يعني لا معبود بحق إلا هو، إلا الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم من قبوركم إلى يوم القيامة، إلى هنا في بمعنى في، يعني لا يجمعنكم من قبوركم في يوم القيامة، لا ريب فيه لا شك فيه، ومن أصدق يعني لا أحد أصدق من الله حديثا أي قولا. ويقول الله سبحانه وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه، فافترق فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرقة تقول نقتلهم اللي رجعوا، وفرقة تقول لا نقتلهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية فما لكم في المنافقين، فما لكم يعني ما شأنكم، صرتم في المنافقين الذين رجعوا ولم يقاتلوا معكم فئتين فرقتين، والله أركسهم يعني ردهم بما كسبوا، ردهم عن الذهاب معكم بما كسبوا، بسبب كفرهم ومعاصيهم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ الجواب يعني هذا استفهام للإنكار. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله، من يضلله الله سبحانه وتعالى، فلن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الهدى. ودوا لو تكفرون كما كفروا، ودوا يعني تمنوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون أنتم وهم سواء يعني في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء لا تولونهم وإن أظهروا الإيمان حتى يهاجروا في سبيل الله هجرة صحيحة تحقق إيمانهم، فإن تولوا وأقاموا على ما هم عليه فخذوهم بالأسر واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا تولونه ولا نصيرا تنتصرون به على عدوكم. الله سبحانه وتعالى قال حتى يهاجروا في سبيل الله. الهجرة على أنواع، النوع الأول هجرة واجبة وهي الذي لا يقدر على إظهار الإسلام في دار الحرب ويخاف على نفسه وهو قادر على الهجرة، فالهجرة واجبة عليه لا يستطيع إقامة دينه. النوع الثاني من لا تجب عليه الهجرة بل تستحب له، وهو من كان قادرا على إظهار دينه في دار الحرب في دار الكفر. الثالث من لا تستحب له وهو الضعيف الذي لا يقدر على إظهار دينه ولا الحركة مثل الشيخ الكبير، فلا تستحب له للحوق المشقة. الله سبحانه وتعالى قال فلا تتخذوا منهم أولياء، وقالت ولا تتخذوا منهم وليا. الولي له معاني، المعنى الأول الولي بمعنى الرب، قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا يعني ربا. المعنى الثاني الولي بمعنى الناصر، ولم يكن له ولي من الذل. المعنى الثالث الولد، فهب لي من لدنك وليا. المعنى الرابع الوثن، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يعني أوثانا. المعنى الخامس المانع، الله ولي الذين آمنوا يعني يمنعهم. قال الله سبحانه وتعالى لما بين الهجرة قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. إلا الذين يصلون يعني يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني بينكم وبينهم عهد بالأمان لهم ولمن وصل إليهم، أو جاءوكم حصرت يعني ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم مع قومهم. هؤلاء في دار الحرب لكن ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم مع أقوامهم، أو يقاتلوا قومهم، ما يستطيعون يقاتلون معكم ضد قومهم، فهم يمسكون عن قتالكم وقتالهم، فلا تتعرضوا لهم لا بأخذ لا بأسر ولا بقتل. ولو شاء الله تسليطهم عليكم لسلطهم عليكم بأن يقوي قلوبهم فلقاتلوكم يقاتلونكم، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك، فألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم أي الصلح يعني انقادوا للصلح، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا يعني طريقا، لا يجوز لكم أخذهم بالأسر أو القتل. قال الله سبحانه وتعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم بإظهار الإيمان عندكم ويأمنوا قومهم بالكفر، يظهرون الكفر إذا رجعوا إليهم وهم قبائل. قال الله سبحانه وتعالى كلما ردوا إلى الفتنة دعوا إلى الشرك أركسوا فيها وقعوا أشد الوقوع في الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يعتزلوكم بترك قتالكم ويلقوا إليكم السلم، ولم يلقوا إليكم السلم يعني الصلح، ويكفوا أيديهم يعني ولم يكفوا أيديهم، يعني فإن لم يعتزلوكم ولم يلقوا إليكم السلم ولم يكفوا أيديهم عنكم فخذوهم، الأخذ هنا الأسر، فخذوهم بالأسر، واقتلوهم حيث ثقفتموهم يعني حيث وجدتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا يعني حجة وبرهان بين على قتلهم وعلى سبيهم بسبب غدرهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. تنبيه: لا يصح في سبب نزول هذه الآية شيء. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، يعني لا ينبغي أن يصدر منه قتل لمؤمن آخر إلا خطأ، أي مخطئا في قتله، يعني من غير عمد. والخطأ في القرآن على معاني: المعنى الأول الخطأ بمعنى الشرك. قال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقال تعالى: لا يأكله إلا الخاطئون. الخطأ هنا بمعنى الشرك. المعنى الثاني الخطأ بمعنى الذنب الذي ليس بشرك. قال تعالى: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. المعنى الثالث ما لم يتعمده الإنسان: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ بأن قصد رمي طيرا فأصاب المؤمن أو ضربه بما لا يقتل غالبا فمات، الحكم قال: فتحرير رقبة، يعني تحرير أي عتق رقبة مؤمنة، يعني عليه رقبة مؤمنة، وكذلك ودية مسلمة، مسلمة يعني مؤدات إلى أهلها يعني إلى ورثة المقتول، إلا أن يصدقوا يعني يتصدقوا عليه بأن يعفو عنها، بأن يعفو عنها. وبينت السنة أن الدية 100 من الإبل على تفصيل في الفقه. فإن كان المقتول، قال الله سبحانه وتعالى: فإن كان أي المقتول من قوم عدو لكم، عدو حرب بينكم وبينهم حرب، وهذا الشخص المقتول من هؤلاء القوم، وهو مؤمن يعيش معهم، الحكم فتحرير رقبة مؤمنة. وهل هناك دية؟ ليس هناك دية، لأن الأهل هنا يحاربون فقد يأخذون هذه الأموال يقاتلوننا بها. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان من قوم، هذه الحالة الثالثة، قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني عهد كأهل الذمة، فدية، دية له مسلمة إلى أهلها، وهي ثلث دية المؤمن على التفصيل في الفقه، وتحرير رقبة مؤمنة على القاتل. فمن لم يجد الرقبة بأن فقد الرقبة فصيام شهرين متتابعين، والله سبحانه وتعالى لم يذكر هنا الإطعام، توبة من الله، وكان الله عليما بخلقه حكيما فيما دبره لهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا بأن يقصد قتله أو يقتله بما يغلب على الظن قتله به فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه لعنه هنا بمعنى أبعده من رحمته وأعد له عذابا عظيما في النار، وهذا في حق من لم يتب، لأن الله سبحانه وتعالى قال لما ذكر القتل والزنا وكبائر الذنوب في سورة الفرقان قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والرجل لو أن كافر قتل مؤمنا ثم بعد ذلك أسلم فالتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، بمعنى أنه هل يخلد في النار؟ نقول لا يخلد في النار. إذن الآية هذه مخصوصة بالذي لم يتب، وكذلك الذي استحل، الذي استحل القتل، الذي استحل القتل. أما الذي تاب فيخرج بالآية السابقة، أما الذي لم يتب ويستحل قتل المؤمن فهذا هو الذي يخلد في جهنم. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها المقداد ابن الأسود، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال ما ذهب، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال المقداد قالها تعوذا، فأهوى إليه المقداد فقتله، فقال له رجل من أصحابه أقتلت رجلا يشهد أن لا إله إلا الله؟ لا أذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على النبي قالوا له يا رسول الله إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد، فقال أدعوا لي المقداد، فقال يا مقداد أقتلت رجلا قال لا إله إلا الله؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني سافرتم للجهاد، فتبينوا، وفي قراءة أخرى فتثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، لأن هذه الكلمة تدل على الانقياد، لأن فيها كذلك الشهادة، يعني هذه دليل على أمارة على الإسلام. لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تقولون أنه لست مؤمن إنما قلت هذا تقية، قال تبتغون عرض الحياة الدنيا تقتلونه، تبتغون يعني تطلبون عرض الحياة الدنيا يعني متاعها من الغنيمة، فعند الله مغانم كثيرة تغنيكم عن قتل مثل هذا الرجل لأجل ماله، كذلك كنتم من قبل، قبل أن تعصم دماؤكم وأموالكم بالشهادة فكذلك أنتم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، بالاشتهار بالإيمان والاستقامة، فتبينوا يعني تثبتوا، لا تقتلوا مؤمنا وافعلوا بالداخل في الإسلام كما فعل بكم، إن الله كان بما تعملون خبيرا.

ضرر. قال زيد بن ثابت: إني لقاعد إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ غشيته السكينة ثم سري عنه فقال: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. ليس فيها غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية. فقام ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله، ابن أم مكتوم أعمى، فقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد؟ فوالله، يقول زيد، فوالله ما قضى كلامه حتى غشيت رسول الله السكينة ثم سري عنه فقال: اقرأ. فقرأت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، الآية بدون كلمة غير أولي الضرر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غير أولي الضرر. فيقول زيد: فألحقتها. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون عن الجهاد من المؤمنين غير أولي الضرر، مثل الأعمى، مثل كبير السن، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. القاعد من غير ضرر لا يستوي بمن يجاهد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قال الله سبحانه وتعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين لضرر درجة، يعني فضيلة، فضيلة بسيطة. اللي عنده ضرر فضل الله المجاهد على القاعد لضرر درجة فضيلة، لأنهم استووا في النية، لكن زاد المجاهدون بالمباشرة بالقتال. وكلا من الفريقين وكلا وعد الله الحسنى. ثم ذكر القسم الآخر، قال: وفضل الله المجاهدين على القاعدين، القاعدين لغير ضرر، قاعد من غير عذر. فضل الله المجاهدين على القاعدين، قال: أجرا عظيما. فضل المجاهد على القاعد لضرر درجة، وفضل الله المجاهد على القاعد لغير عذر أجرا عظيما. يقول الله سبحانه وتعالى: درجات منه ومغفرة ورحمة. هذا الأجر والدرجات، الدرجات يعني منازل بعضها فوق بعض من الكرامة، ومغفرة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. وكان الله غفورا لأوليائه، رحيما بأهل طاعته. إن الذين توفاهم الملائكة، هذه الآية نزلت في جماعة أسلموا ولم يهاجروا، بقوا في مكة، فقاتلوا يوم بدر مع الكفار، قاتلوا مع الكفار ضد المؤمنين. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، بالمقام مع الكفار وترك الهجرة والقتال معهم، قالوا لهم موبخين: فيما كنتم؟ في أي شيء كنتم؟ في أمر دينكم، هل مع المشركين أو مع المؤمنين؟ قالوا معتذرين، قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، عاجزين عن إقامة الدين في الأرض، أي المراد الأرض هنا مكة. قالوا لهم توبيخا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، تهاجروا من أرض الكفر إلى بلاد آخر كما فعل غيركم؟ قال الله سبحانه وتعالى: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى، قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون، يعني الذين لا يستطيعون حيلة، لا قوة لهم على الهجرة ولا نفقة، ولا يهتدون سبيلا، لا يهتدون إلى طريق الهجرة، معذورون، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم بسبب عذرهم، وكان الله عفوا غفورا يتجاوز عنهم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، يعني مهاجر بلاد كثيرة،

0: مراغما كثيرا وسعة في الرزق، ومن يخرج من بيته منفردا مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت في الطريق كما وقع لبعض الصحابة فقد وقع أجره، ثبت أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض، ضربتم أي سافرتم في الأرض، فليس عليكم جناح أن تقصروا، يعني في أن تقصروا من الصلاة، تقصروا من 4 إلى 2. إن خفتم أن يفتنكم، يعني ينالكم بمكروه الذين كفروا. قال يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب: عجبت من قصر الناس اليوم وقد أمنوا، وإنما قال الله إن خفتم. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال الله سبحانه وتعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، يعني بيني العداوة. الله سبحانه وتعالى قال: فليس عليكم جناح. الجناح في القرآن له معاني. المعنى الأول جناح الطائر: ولا طائر يطير بجناحيه أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. المعنى الثاني الجانب: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض لهما جناح الذل، يعني جانب. المعنى الثالث للجناح يعني الإثم: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. والآية التي معنا: فليس عليكم جناح، أي إثم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في بيان صلاة الخوف، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت يا محمد حاضرا فيهم، وإذا كنت فيهم وأنتم تخافون العدو، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت يا محمد، ولا يدل على أن الحكم محصور على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كقول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. يقسم الجيش إلى طائفتين: الطائفة الأولى تقوم تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والطائفة الثانية تتأخر لتحرس. الطائفة التي تصلي قال: فلتقم طائفة منهم معك، وليأخذوا، الطائفة التي تصلي معك، أسلحتهم، يأخذونها، يأخذ أسلحتهم معهم. فإذا سجدوا، يعني بدأوا الصلاة، فليكونوا، أي الطائفة الثانية، من ورائهم يحرسون إلى أن تقضوا الصلاة. فإذا قضيت الصلاة تذهب هذه الطائفة التي كانت تصلي وتسلم والنبي واقف، ثم تذهب للحراسة، وتأتي الطائفة التي كانت تحرس وتدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ينتظرهم، يصلي ركعتين في الطائفة الأولى ثم يقوم وينتظر، ثم يسلم، تسلم الطائفة الأولى، فالطائفة الثانية تأتي والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ينتظرهم، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعتين. قال الله سبحانه وتعالى: فليكونوا من ورائكم، يعني يحرسون، ولتأتي طائفة أخرى، التي كانت تحرس، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم. هذا تأكيد إلى أن تقضى الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الكيفية في ببطن النخل كما رواه البخاري ومسلم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم، يعني لو تغفلون إذا قمتم إلى الصلاة عن أسلحتكم فلا تحملونها، وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وهذا هو علة الأمر بأخذ السلاح حتى لا يأخذ الكفار المسلمين على حين غرة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها. قال الله سبحانه وتعالى: وخذوا حذركم في جميع أحوالكم من العدو، خذوا حذركم ما استطعتم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، أي ذا إهانة. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فرغتم منها فاذكروا الله بالتهليل والتسبيح قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني مضطجعين، أي على كل حال. فإذا اطمأننتم يعني أمنتم فأقيموا الصلاة، أدوا الصلاة بحقوقها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني مكتوبا يعني مفروضا موقوتا يعني مقدرا بوقت، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها. الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قضيتم. القضاء في القرآن على معاني. المعنى الأول: القضاء بمعنى الأمر. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى بمعنى أمر. المعنى الثاني للقضاء بمعنى الخبر. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، أخبرنا. المعنى الثالث: القضاء بمعنى الفراغ. فإذا قضيتم مناسككم، والآية التي معنا: فإذا قضيتم الصلاة فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. المعنى الرابع للقضاء بمعنى الفعل. قال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا فاقض ما أنت قاض. المعنى الخامس: القضاء بمعنى التمام. قال تعالى: أيما الأجلين قضيت، يعني أتممت، فلما قضى موسى الأجل، يعني أتم الأجل، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. المعنى السادس: القضاء بمعنى الفصل. قال تعالى: لقضي الأمر بيني وبينكم. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. المعنى السابع: القضى بمعنى الخلق. قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني خلقهن سبع سماوات في يومين. المعنى الثامن: القضى بمعنى الوصية. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني أوصينا موسى. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم طائفة في طلب أبي موسى وأصحابه، فرجعوا من أحد فشكوا الجراحات، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا، يعني تضعفوا، في ابتغاء القوم، في طلب القوم أي الكفار لتقاتلوهم، إن تكونوا تألمون، تجدون ألم الجراح، فإنهم يألمون كما تألمون، أي مثلكم، ولا يجبنون على قتالكم، وترجون أنتم من الله ما لا يرجون، ترجون النصر، ترجون الثواب، ما لا يرجونهم، فأنتم تزيدون عليهم بذلك، فينبغي أن تكونوا أرغب منهم في القتال، وكان الله عليما بكل شيء، حكيما في صنعه وتدبيره. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب. لما سرق طعمة هذا رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سرق درعا وخبأها عند يهودي، فوجده عنده فرماه طعمة بها، يعني اتهمه وحلف أنه ما سرقها، إذن الذي سرقها طعمة، واتهم من؟ اليهودي. فسأل قوم طعمة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجادل عن طعمه، يدافع عنه ويبرئه. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، هذه الآية وما بعدها تعليقا على هذه القصة. إنا أنزلنا إليك الكتاب، أي القرآن، بالحق، يعني فيه حق ونزوله حق، لتحكم بين الناس بما أراك، أي بما أعلمك، بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. لا تكن للخائن كطعمة، هذا الرجل الذي سرق، خصيما مخاصما عنه. لا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره، لأن الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه على مثل هذا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واستغفر الله يا محمد إذا كنت قد هممت بأن تكون مع طعمة ومع قومه في أن تجادل عن الذين يختنون أنفسهم. واستغفر الله إن الله كان غفورا لمن تاب رحيما بهم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يعني يخونون أنفسهم بالمعاصي. لماذا سميت المعصية خيانة للنفس؟ لأن وبال هذه المعصية عليهم والعذاب عليهم. إن الله لا يحب من كان خوانا، كثير الخيانة، أثيما، كثير الإثم، بمعنى الله سبحانه وتعالى لا يحبه، وكذلك سيعاقبه في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس. طعمة الذي ذكرنا قصته في المقطع السابق، طعمة وقومه يستخفون حياء من الناس، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون، يعني إذ يضمرون ما لا يرضى من القول، لأنهم عزموا على الحلف على نفي السرقة ورمي اليهود بها، وكان الله بما يعملون محيطا. فهذا من باب التهديد لهم، فعلمه أحاط بكل شيء، ومن ذلك ما فعله طعمة وقومه. هذا من باب التهديد. قال الله سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء، خطاب لقوم طعمة، جادلتم، خاصمتم عنهم، يعني عن طعمة وذويه، في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا عذبهم، أم من يكون عليهم وكيلا، يعني عليهم، يعني لهم وكيلا، يتولى أمرهم ويذب عنهم. الجواب: لا أحد. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا، يعني ذنبا يسوء به غيره، مثل ما فعل طعمة باليهودي، أو يظلم نفسه، يعمل ذنبا قاصرا عليه، ثم يستغفر الله، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يجد الله غفورا له رحيما به. ومن يكسب إثما، يعني ذنبا، فإنما يكسبه على نفسه، كما قلنا، لأن وبال هذا الإثم عليه ولا يضر غيره. وكان الله عليما بكل شيء، حكيما في صنعه وتدبيره. ومن يكسب خطيئة، الخطيئة قالوا التي تقع عن عمد وتقع عن خطأ، أو إثما، الإثم يختص بالعمد، ثم يرمي به بريئا، يرمي به بريئا من هذه الخطيئة أو الإثم، فقد احتمل، يعني تحمل بهتانا بسبب رميه، وإثما مبينا بينا، لأنه اكتسب هذا الإثم ووبال هذا الرمي عليه يوم القيامة، يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه. ولولا فضل الله عليك ورحمته، ولولا فضل الله عليك يا محمد ورحمته بالعصمة، لهمت يعني أضمرت طائفة منهم من قوم طعمة أن يضلوك، يضلوك عن القضاء بالحق، يلبسون عليك، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. لماذا؟ لأن وبال أضلالهم عليهم. وأنزل الله عليك الكتاب أي القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام والغيب، وعلمك ما لم تكن تعلم، علمك ما لم تكن تعلم من علم الآخرين، وكان فضل الله عليك بهذا القرآن وبالعلم والحكمة وغيره، وكان فضل الله عليك فضل الله عليك عظيما. والحكمة في القرآن لها معاني. المعنى الأول الحكمة بمعنى الموعظة، قال تعالى حكمة بالغة فما تغني النذر. المعنى الثاني الحكمة بمعنى السنة، قال تعالى ويعلمك الكتاب والحكمة. المعنى الثالث الفهم، الحكمة بمعنى الفهم، قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة. المعنى الرابع الحكمة بمعنى النبوة، وآتاه الله الملك والحكمة أي النبوة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
1: أي الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
4: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
3: فلا إفراط ولا تفريط
4: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
3: الكسب الحلال.
4: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: الكسب الحلال
4: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الحياة أخلاق.
2: الحياة أخلاق.
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.
1: الأخلاق ما بقيت.
2: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق.
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
1: الحياة أخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، مستمعينا الكرام من كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الحياة أخلاق، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أرحب بكم، أنا محمد بن نسيلة، ومن الإخراج زميلي عبد العزيز العسيري، ومن الإشراف العام الأستاذ هاني السلمي.
1: الحياة أخلاق.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد. اليوم نأخذ سلوكا آخر، سلوكا نقف عليه ونناقشه مناقشة علمية دقيقة ونطرح ما فيه. نتكلم اليوم عن سوء إدارة ميزانية الأسرة. إدارة ميزانية الأسرة هي عملية مستمرة تتطلب الانضباط والصبر، لكنها ضرورية لضمان حياة مالية مستقرة وآمنة للأسرة، آمنة من سوء التصرف في تحديد الأولويات، الابتعاد عن التبذير وغيرها الكثير من ما نناقشه بإذن الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة. نسعد بكم مستمعينا الكرام مع صحبة ضيفنا في هذه الحلقة وفي البرنامج، ضيفنا الدائم سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور.
4: بارك الله فيك، ونمسي بالخير على الإخوة والأخوات المستمعين.
3: اليوم نتحدث عن جانب أسري، فنتحدث اليوم عن سوء إدارة ميزانية الأسرة. بعض الناس يعني عنده سوء في إدارة الميزانية، يقول ما يجي أسبوع إلا وانتهى الراتب، ما يجي أسبوعين إلا وما عاد في جيبي ريال. يعني نسمع كثيرا من هذه الكلمات وهذه العبارات. دعنا نتحدث بداية عن المفهوم، ما هو مفهوم سوء إدارة ميزانية الأسرة حتى نأخذ خارطة الطريق لهذه الحلقة.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. إدارة ميزانية الأسرة كما ذكرت في مقدمتك الرائعة والجميلة، هي عملية يتم التخطيط فيها والتنظيم لتوزيع الدخل أو الأمور المالية التي يحصل عليها رب الأسرة وأحد أفراد الأسرة، ويتم صرف هذه الأموال على النفقات المختلفة للأسرة. والهدف من هذا الأمر هو تحقيق توازن مالي، تحقيق أهداف الأسرة سواء على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد. وهذه العملية تشمل، قد يكون هنالك تحديد للدخل، تقسيم النفقات وتصنيفها، يتم وضع ميزانية، متابعة إنفاق، تقييم أداء مالي. لكن الأسر، وهذا اللي السلوك اللي راح نتكلم عنه في هذه الحلقة، أن كثير من الأسر ما تحصل عليه من أموال وما تحصل عليه من دخل وما تحصل عليه من كما يسمى في المحاسبة بالإيرادات يتم إنفاقها بشكل سيء أو عشوائي أو غير منظم أو غير مخطط له، مما يجعل الأسرة تعيش حالة من العشوائية، الفقر، الحاجة، رغم أن الدخل جيد لكن المتطلبات لا تتم بشكل جيد ولا يتم تلبيتها، وهذا ما نسميه بسوء إدارة ميزانية الأسرة أو الدخل أو الإيراد الذي يتم دخوله إلى الأسرة، لكن إنفاقه والتصرف به شكله بشكل يتم عشوائي أو غير منظم.
3: طيب دكتور، إدارة ميزانية الأسرة يعني ما هي الأخطاء الشائعة في هذه الإدارة والتصرف بالمال والإدارة، إدارة الميزانية داخل الأسرة؟
4: أهم خطوة على الأسرة، وهذه مهمة، يعني أنا أتمنى الإخوة والأخوات المستمعين يركزون في هذه النقطة جيدا. الأسرة التي تحصل على الإيرادات المالية لكنها لا تضع خطة ولا تناقش ولا تحدد مصاريفها الأساسية وغير الأساسية، هنا ستكون هنالك عشوائية وصرف في غير محله. فمهم جدا أن يكون هنالك وضع خطة. ما الأخطاء؟ الخطأ الأول أن الأسرة لا تضع خطة، وهو عدم وضع خطة واضحة للإيرادات والمصروفات، وهذا يؤدي إلى الإنفاق العشوائي. أيضا من الأخطاء عدم تخصيص جزء من الدخل لحالات الطوارئ. البعض يصرف لكن يفاجأ أنه يريد مثلا الذهاب إلى المستشفى، لديه حالة طارئة، أمر يحتاج إلى إصلاح، لكن لا يملك المال وينتظر حتى يأتي الدخل. إذا هذه حالات طارئة لابد أن يضع لها دخلا لحالات الطوارئ، وهذا قد يؤدي أنه يدخل إلى الدين، لأنه سيضطر حتى يعالج هذه الحالة الطارئة أن يستدين لتغطية هذه الحالة الطارئة في وقتها. فهذا من الأخطاء، وهو عدم تخصيص جزء من الدخل لحالة الطوارئ. بالإضافة إلى أن من الأخطاء الاعتماد الكبير قد يكون على مثل البطاقات التي من مختلف مثلا البنوك، ما تسمى بطاقات الائتمان أو أخذ القروض، وهذا يسبب تراكم الديون وزيادة العبء المالي، لأنه ربما يستدين أو يأخذ قرض أو يستخدم بطاقة ائتمانية دون الحاجة لها كأمر أساسي داخل الأسرة، لكن ككماليات أو ترفيه أو شيء معين لا يكون من الضروريات، مما يضطره إلى أن يكون هنالك عبء مالي وإشكالية في إدارة ميزانية الأسرة. وقد يأتي العشرة الأيام الأولى من الشهر مثلا، إذا كان هو من أصحاب الدخل المعتمد على الرواتب، وهو لا يملك المال وينتظر 20 يوما حتى يحصل على الراتب القادم.
3: نعم دكتور، حتى البطاقة، البطاقة الائتمانية، أو يعني يستسهل الإنسان الصرف بها، بعد فترة بسيطة 5 أيام 6 أيام انتهى المدخول كاملا، إذا كان فعلا يعتمد فقط على الراتب فسينتهي ذلك الراتب وهو لا يشعر أبدا.
4: هذا ما نسميه بصرف أو مصروفات الرغبات. والله متى ما رغبت في شيء إذا تصرف ولا تبالي، وتفاجأ أن بدأ المال الموجود لديك في هذه البطاقة بدأ يقل تدريجيا، كما ذكرت ربما تكون المبالغ بسيطة لكن تكرارها وكثرتها تراكم تصبح مبالغ كبيرة، مما يفقد جزء كبير من الدخل في أمور قد لا تكون يعني أساسية. خلينا نعطي مثال بسيط ثم نكمل بقية الأخطاء. خلينا نأخذ مثلا الذين يعشقون مثلا شراء القهوة. البعض يبحث عن بعض المحلات الجيدة ويكون سعر القهوة مثلا ب10 ريال أو نقول مثلا 15 ريال، لكن يذهب إلى محلات أخرى قد تكون نفس الجودة أو قد تكون أقل، ولكن سعر كوب القهوة 20 ريال أو 25 ريال. هنا يعني زاد في القيمة 10 ريال عن الشيء اللي هو مخصص له. لا يمنع أن الإنسان يعني يتناول كوب القهوة، ولكن أيضا لابد أنك تراعي المال والميزانية التي أنت تملكها. البعض منهم قد إذا أخذنا مثلا هذا المثال يقول أنا والله أقوم بإعداد قهوتي في منزلي، وهذا بمثلا جودة القهوة الخارجية ولكنها بتكلفة أقل، أنا مثلا قمت بشراء ماكينة للقهوة ومتطلبات القهوة، إذا أنا أصنعها في منزلي يعني أضمن مثلا جودتها ونظافتها وأنها لا يكون فيها أي أمر قد لا يكون جيد، واختار الكمية التي أريدها وبدون أن أصرف تلك المبالغ الكبيرة. ربما لو جمعت مبلغ الكوب مثلا إذا قلنا مثلا ب 15 ريال وضربنا مثلا في 10 أيام، هذه تقريبا 150 ريال وضربها في شهر يعني 450 ريال تقريبا ذهبت في القهوة. ربما لو اشترى مكينة ممكن تكلفه 1000 ريال تكفيه سنة كاملة، وكوب القهوة ممكن لو حسبناه يكلفه بتكليف العمل المنزلي ممكن 3 أو 4 أو 5 ريال. إذن هو قام بتوفير تقريبا 10 ريال يوميا، وهذا على المدى البعيد سوف يؤثر. إكمال الأخطاء التي قد تقع فيها الأسرة في إدارة ميزانيتها، هو أنهم لا يقومون بتعليم الأطفال كيفية إدارة المال والإنفاق بمسؤولية، وهذا قد يؤدي إلى نمو عادات استهلاكية سيئة. بعض الأسر
5: لا يهمها أن تعلم أطفالها. مهم جدا. أنت الآن التربية ليست فقط في الأخلاق والسلوك والعبادة والصلاة، أيضا حتى في الأمور المالية. لماذا لا نعلم أطفالنا عملية الإنفاق والاستهلاك، وكيف يمكن أن يدير الأموال البسيطة التي لديه كمصروف المدرسة وغيرها؟ وأذكر أنه الكثير يذكر قصص أنه أحد أبنائه مثلا نهاية العام كان لديه مثلا 300 أو 400 ريال، وحينما سألوا قال والله أنا المصروف اليومي أخذ مثلا 10 ريال أشتري بخمسة وأفر خمسة. فيقول هذا حتى لما يكون نهاية السنة أكون أنا أشتري ما أريد ولا أحمل والدي أعباء مالية أخرى.
3: أيضا هل هناك دور آخر للوالدين؟
5: لا، قد يكون هنا إذا مثلا عدنا إلى نقطة قبل الدخول مثلا إلى موضوع الوالدين، قد يكون لدينا خطأين أو ثلاثة قبل أن ندخل إلى ما ذكرت فيما يتعلق بالوالدين، لأن الأسرة وتربيتها على تعليم الأطفال وتعليم الأفراد الأسرة على إدارة الميزانية أمر مهم، لكن ضروري أن نناقش جزئية أو نذكر جزئية أن في بعض الأسر ما تراجع الميزانية أو الدخل الموجود لديها بشكل دوري ولا تقيم الأداء. والله ترى الشهر الماضي كانت مصروفاتنا عالية جدا في كذا وكذا وكذا، دون أن ننتبه، نحاول الشهر القادم أننا نخفف من هذه مثلا الكماليات أو هذه الأمور الترفيهية حتى لا نقع في نفس المشكلة. أيضا قد يكون هنالك تأثير على الثقافة الاستهلاكية والجري خلف الإعلانات والتسويق وتشجيع الأفراد على الشراء وغيرها، والبعض منهم قد يخضع ويرضخ للضغوط الاجتماعية واللحاق مثلا بآخر الموضة والصيحات والتقليد الأعمى للآخرين، لأنه يريد أن يظهر بصورة جمالية كما يظهر بها الآخرين. لكن قد تكون الإيرادات والدخل المالي الموجود لديه لا يكفي أن يقوم بنفس النسبة التي لدى الآخرين. أعطيك يعني مثال، ذهبت مع أحد الأصدقاء إلى محل خياط في أحد المدن، وذكرنا أن هذا الخياط الملابس الرجالي أنه من الخياطين المميزين. فلما ذهبنا للخياط ذكر لنا نوع القماش ونوع الثوب، وذكر أن الثوب الواحد قد يكلف أكثر من 1500 إلى 2000 ريال للثوب الواحد. فقال لي إيش رأيك؟ قلت والله أنا دخلي ما يسمح أنه أنا للثوب الواحد وفصل 2000 ريال، لكن سأذهب إلى محل آخر قد تكون لديه نفس الأقمشة ونفس الجودة ويمكن بأقل من هذا الشخص، يمكن 20 أو 30 مرة. فلما سألنا صاحب المحل قلنا يعني، قال هنالك أناس يأتون إلينا يفصلون ولا يهمهم أن يدفع مثلا هذه المبالغ. لذلك نقول أن الناس ليسوا متساوين في الدخل ولا في المستوى المالي، فكل يعمل على المستوى المالي والدخل الذي لديه، لكن لا يحاول الوصول إلى إلى إلى مستويات عالية وهو لا يملك إلا المستوى الأقل، وهذه من الأمور الهامة جدا.
3: نعم دكتور، سنتكلم إن شاء الله عن دور الوالدين في إدارة ميزانية الأسرة إن شاء الله، ولكن إن شاء الله بعد الفاصل، نستأذنك في فاصل. مستمعينا الكرام، فاصل قصير وبعده نستكمل ما بدأنا به في برنامجكم الحياة وأخلاق، والذي نتحدث فيه عن سوء إدارة ميزانية الأسرة، فابقوا معنا.
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء،
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
2: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
1: الحياة أخلاق.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد في برنامجكم الحياة أخلاق، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. نجدد الترحيب بضيفنا في هذه الحلقة سعادة الدكتور عبد العزيز الحسن، خبير العلاقات الإنسانية.

0: محددة لأنفسهم، وإعطاء صورة في عملية الصرف وعملية الترتيب والتنظيم، حتى لأن عملية التربية هذه قد تكون غير مباشرة، وبطريقة مباشرة يخبرون الأطفال أن سوف ندفع كذا ونصرف كذا، سيكون اليوم الفلاني مثلا نذهب إلى المطعم مثلا أو نزهة أو نشتري مثلا بعض الأمور الخاصة بالأسرة، توضيح لهم بعض الأمور المتعلقة بعملية الإيرادات والمصروفات. أيضا لا يمنع أن يكون هنالك حوار مفتوح داخل الأسرة حول المال، ويتم إفهام الأطفال قيمة المال وكيفية الكسب وكيفية الإدارة، لأن هذه من الأمور التي على الوالدين أن يقوم بها حتى لا يقع الأطفال ببناء معرفي مستقبلا إلى سوء إدارة ميزانية الأسرة التي سيكونوا مسؤولين عنها. كذلك على الوالدين تعليم الأطفال الفرق بين الأشياء التي يحتاجونها والأشياء التي يرغبون بها، والفرق هنا هنالك أمر أساسي وهنالك أمر ثانوي. يعني على سبيل المثال الكهرباء قطعت، وأيضا الأسرة تريد مثلا شراء بعض الفواكه، ما الأولى؟ تسديد فواتير الكهرباء أولا
1: أكيد، نعم
0: حتى
1: أكيد.
0: يعود التيار الكهربائي، لكن ممكن تؤجل شراء الفواكه فيما بعد. فلابد تعليم الأطفال الفرق بين الأمر الهام الذي يحتاجونه والأمر الذي يرغبون فيه،
1: نعم
0: وإن شاء الله بس يكون
1: في
0: الفرق واضح.
1: نعم فرق واضح كبير جدا بين الأشياء الأساسية والأشياء الثانوية. نعم
0: كذلك تشجيع الأطفال على الادخار لهدف معين، مثلا ايش رايكم من المصروف ندخر ريالين او ثلاثه، واحد من الاطفال يقول انا والله مثلا بجمع في الحصاله او اجمع مثلا بعض المبالغ حتى اشتري. يعني انا اذكر احد ابنائي فوجئت انه نهايه العام قدم لي تقريبا حول 370 او 400 ريال، عباره عن ريالات وخمسات واشياء معينه.
1: ما
0: اقول
1: شاء
0: ايش
1: الله.
0: هذه؟ قال والله هذا تجميع طوال السنه، ابغى اشتري الجهاز الفلاني. قلت وأنا أعطيك يعني بمقدارها حتى تأخذ جهاز أفضل.
1: يا سلام.
0: فهنا هو ساهم في هذا الأمر وأصبح حريصا على هذا الجهاز أكثر من غيره. لماذا؟ لأنه شارك بماله وبما ادخره في هذا الأمر. أيضا تعليم أفراد الأسرة أهمية الصبر، تقدير المال، إشراك الأطفال في وضع ميزانية بسيطة للأسرة. إيش رأيكم يا أولاد يعني نرتب إيش الأشياء اللي ممكن يعني نشتري منها؟ أيضا المراهقين لديهم اطلاع كبير جدا من الشباب والفتيات على بعض المحلات اللي تعمل أكواد خصم مثلا أو لديها تخفيضات، فيشيرون على الوالدين والله المكان الفلاني يقدم تخفيضات لشراء كذا وكذا. فهذه من الأمور الهامة. أيضا منح الأطفال مبالغ محددة من المال سواء بالمستوى اليومي أو الأسبوعي أو شهري. أنا أذكر يعني أحد الزملاء يقول أنا مخصص مبلغ شهري لكل واحد من أولادي وبناتي، وأقول له والله هذا المخصص لك شهريا، تريد تصرفه في اليوم الأول في الثاني في العاشر أنت حر، لن أزيدك على هذا المبلغ إلا إذا كان هنالك أمر طارئ أو ضروري. فيقول إذا طلب يعني أحد الأولاد مني شيء أقول له كيف ميزانيتك؟ يعني كيف صرفت؟ يقول والله انتهت في ماذا صرفتها؟ فالشهر الأول كان في إشكالية، الشهر الثاني تعدل، فأصبح قال بعد ذلك أصبحوا يعملون متطلباتهم بناء على الميزانية التي أنا أعطيهم. ويقول بعض الأحيان أنه يبقى فائض،
1: ما
0: فهو
1: شاء الله
0: يقول لدي
1: ما شاء
0: فائض.
1: الله صح.
0: فهنا يعني بعض التدريب. كذلك من الأمور الهامة محاولة القيام ببعض الألعاب المالية لتساعد الأطفال على معرفة المفاهيم. قد يكون صعب أعطيها المعلومة مباشر، لكن عن طريق اللعبة في بعض الألعاب منتشرة ألعاب جيدة تعلم الأطفال عملية البيع والشراء وعملية مثلا الادخار وعملية الصرف وغيرها. أيضا من أدوار الوالدين، وهذا مقترح، أن يصطحبون الأطفال معهم مثلا إذا كان في زيارة للبنك لإيداع مبلغ أو سحب مبلغ، حتى يرون تماما أن هذا المبنى هذا المكان هو من الأماكن التي تحفظ فيها الأموال ويتم إيداعها وسحبها، حتى يعرفون أن الأمر أيضا منظم ومرتب وله قواعد وأسس وأحكام ولوائح وتشريعات تحكمه. فهذه من الأمور الهامة. أيضا يجب على الوالدين تحذير الأطفال من مخاطر الديون وتشجيعهم على تجنبها قدر الإمكان وعدم الاقتراض من الناس لهدف معين فقط أنه للحصول على المال وصرفه في غير محله. كذلك تشجيع الأطفال على التفكير في المستقبلهم المالي، تشجيعهم على الاستثمار في التعليم، التدريب، وليس فقط على الأطفال، إنما أيضا يكون هنالك

0: التدريب كيف يمكن أن نقوم بمشروع بسيط. أنا أذكر يعني ينتشر في رمضان بعض الأسر أنها تحاول تقوم بشراء مثلا ببعض الأشياء البسيطة، مثلا يبيع عصير أو آيس كريم أو شيء معين، ويقوم بتهيئة هذا اللي يسمونها البسطة للأطفال، محل صغير أو كشك صغير على الشارع مثلا، ويقوم بالبيع
1: بيع
0: للناس
1: والشراء، نعم
0: للحصول على الأموال.
1: صح.
0: فهذه قد تكون أيضا من الأمور اللي يعتادون عليها كتشجيعهم على الاستثمار في التجارة مثلا أو في التعليم أو في التدريب.
1: طيب دكتور، يعني انت ذكرت يعني النقاط كثيرة جدا حول الميزانية وكذا، لكن هل من الممكن ان تقترح تقسيم مثلا لإدارة الميزانية؟ والله انا عندي راتب مثلا نهاية الشهر ولا املك الا هذا الراتب، كيف اقسم هذا الراتب؟
0: سؤال جميل جدا. في طبعا ظهرت مقاطع كثيرة وناس كثير تكلموا عن موضوع التقسيم الأفضل، وهذه التقسيمات مبنية على الدخل المالي، كل على حسب دخله، لكن الأفضل أننا نقسم الدخل إلى 4 أقسام: أساسيات ومدخرات وكماليات وطوارئ. الأساسيات كوجهة نظر أنها تأخذ 40% من الدخل لأنها أساسية تعتبر ضرورية جدا، وأيضا المدخرات مهم جدا أن تدخر. إذا بقي كل الدخل الذي تحصل عليه تقوم بالصرف، هنا لن تدخر وستمر بحالات مالية يعني غير جيدة مستقبلا، لأنك لم تدخر شيئا للمستقبل. الذي يريد فقط أن كما يقال يأخذ المال ويصرف، يأخذ المال ويصرف، فأصبحت فقط أنت يعني عملية أنك تقبض
1: تصرف.
0: وتقوم بعملية الصرف دون أن يكون هنالك مدخرات. فالأفضل أن يكون 40% أساسيات للأمور الأساسية للأسرة، أفراد الأسرة، 30% مدخرات من الدخل، 15% كماليات، و15% طوارئ. لو مثلا خلينا نقول للأسرة، وهذا يعني كطلب من المستمعين والمستمعات، خلونا نجرب شهر واحد، ناخذ شهر واحد ونجرب، نقول والله هذا الدخل خلينا نقسم، نحط 40% أساسيات، 30% مدخرات، 15% كماليات، 15% طوارئ، وخلينا نشوف هل فعلا بهذا التقسيم استطعنا نكمل شهر كامل وأمورنا يعني جيدة، واستطعنا نكمل الشهر اللي إذا كان مثلا الرواتب وهذا التقسيم مشى معنا بطريقة جيدة، إذا أنا أكرر الشهر الذي بعده. هنا سأبني ثقافة التوزيع الصحيح والتقسيم المقترح الذي ممكن أن يكون لإدارة ميزانية الأسرة.
1: جميل يا دكتور، سأختم في الدقيقتين الأخيرة عن دور المؤسسات المدنية في خفض معدلات الهدر المالي في الأسرة.
0: دور المؤسسات مهم جدا، لأن الأسرة بحاجة إلى التوعية والإرشادات وإفهامها كيفية الإدارة حتى لا تقع في سوء إدارة ميزانياتها أو دخلها الذي تحصل عليه. فمهم جدا أن يكون هنالك رفع وعي بإدارة الميزانية وتقديم الدعم للأسر تحسين أوضاعهم المالية، البحث عن البدائل الأرخص والتي تحقق متطلبات الأسرة. ليس شرطا أن تقوم بشراء ما تحتاج من الأماكن المرتفعة والباهظة الثمن، يمكن أن تلبي احتياجاتك يوجد بعض الأماكن فيها جودة وأيضا سعرها معقول ومناسب مع دخلك. أيضا تقديم برامج تدريبية للأسر حول كيفية وضع الميزانية، إدارة الديون، الاستثمار، كذلك توفير مستشارين ماليين لتقديم مثلا نصائح إرشادات حول كيفية إدارة الأموال بشكل أفضل، ونشر الوعي كذلك بأهمية التخطيط المالي، أيضا الادخار، الاستثمار، وهذا مهم كدور إعلامي. كيف يمكن أن يقوم الإعلام بإنشاء مثلا بعض المقاطع الخاصة بكيفية إدارة ميزانية الأسرة، كيف أقسم، يضع بعض الأمثلة، يقترح بعض أنواع الدخل المتفرقة اللي مثلا 4000، 5000، 10000 وهكذا، ويقوم بتوزيعها بما يمكن أن يحقق الاستقرار للأسرة في ذلك الأمر. بالإضافة إلى أن يكون هنالك تعاون مع المؤسسات الحكومية، تقديم الدعم المالي للأسر المحتاجة، توفير مثلا تأمين صحي واجتماعي، لأن هذا التوفير هو يقلل من عملية المصروفات
1: صحيح.
0: مما يساهم في، وفضل الله سبحانه وتعالى يعني في المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات، الكثير يعني حصرها قد يكون صعب، تقدم مجانا، وهذا يوفر على الأسر عملية المصروفات في الدخل الذي تحصل عليه. بالإضافة إلى أن يكون هنالك دعم مثلا للمشاريع الصغيرة تقوم بها الأسر لزيادة دخلها وتحسين أوضاعها المعيشية.
1: بارك الله فيكم يا دكتور عبد العزيز، وشكر الله لكم على ما قدمتم في هذه الحلقة عن سوء إدارة ميزانية الأسرة. الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية، شكرا جزيلا لك.
0: بارك الله فيكم، نسأل الله أن ينفع بهذا البرنامج.
1: وفي نهاية هذه الحلقة لكم منا فريق البرنامج التحية والتقدير، من محدثكم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج عبد العزيز العسيري، ومن الإشراف العام هاني السلمي. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الحياة أخلاق،
3: الحياة أخلاق،
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
2: الحياة أخلاق،
3: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
2: نسلط الضوء عليها
3: ونحللها
2: ونتناول طرق تصويبها،
3: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
2: الحياة أخلاق،
3: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني. الحياة

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا يطرد الصبي المميز ولا يؤخر عن الصفوف الأولى، ففي ذلك مفاسد: هي كراهية الصبيان للمسجد، كراهية الصبيان لحضور صلاة الجماعة، كراهية الصبيان لمن يؤخرهم أو يطردهم. اجتماع الصبيان في آخر الصفوف يؤدي إلى زيادة فرص لعبهم وتشويشهم على المصلين.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح
2: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
3: أحزانك ذكرى
4: ويزول الهم بظلمته وهلال.
5: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
6: حياتك تشرق بالسلوى
5: سلوى القلوب
6: بإيمانك قدرا.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
6: وتزيد بإيمانك قدرا.
5: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
7: سلوى القلوب.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك الله ربا لا شريك له في الملك وهو الإله الواحد الصمد، لك السماوات والدنيا مسبحة وكل ما ولدت أنثى وما تلد. مرحبا بكم أيها الكرام في حديث متصل عن سلوى القلوب. عند الحديث عن العطاء تجمل اللحظات، فالعطاء سلوى لكل قلب متعب. الذي يعطي يشعر بسعادة تعجز عن وصفها المفردات، إنه يسعد قلبه بالعطاء قبل أن يسعد الآخرين. والعطاء ليس مالا فقط، قد يكون العطاء كلمة طمأنينة أو وقتا صادقا نمنحه لقلب متعب. فبعض النفوس لا تحتاج شيئا سوى أن يشعر الناس بها. وتأمل هذا الحديث النبوي العظيم لتشاهد العطاء في صوره المنوعة. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. أيها الكرام، عشنا ونحن نحمل في أعماقنا فكرة صامتة أن السعادة شيء نأخذه، وأن الفرح يسكن فيما نملكه، وأن القلب يهدأ حين تمتلئ يده. فكبرنا ونحن نعد المكاسب وننتظر المزيد، ونؤجل طمأنينتنا إلى حين آخر حتى إذا جمعنا ما نريد اكتشفنا أن شيئا ما داخلنا ما زال فارغا. كنا نظن أن الأخذ يملأ القلوب، فإذا به يملأ اليدين فقط، أما القلب فبقي متعطشا يطلب شيئا آخر. في العطاء يتحول القلب من مستهلك للفرح إلى صانع له. وما أعظم الفرق بين أن تنتظر السعادة وبين أن تقوم بتقديمها لغيرك حين تقرر أن تكون من أهل العطاء. هكذا تعلمنا بعد أن أتعبنا الأخذ وأرهقنا الانتظار أن السعادة ليست غنيمة بل أثر. عشنا ونحن نظن أن السعادة في الأخذ، فإذا هي بالعطاء.
7: سلوى القلوب.
6: ستلوح بيارق أفراح
2: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
6: أحزانك ذكرى
4: ويزول الهم بظلمته وهلالك.
5: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
6: حياتك تشرق بالسلوى
5: القلوب
6: بإيمانك قدرا.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
6: وتزيد بإيمانك قدرا.
5: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
7: سلوى القلوب.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

واقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع.

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

انتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:20، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة ويلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديثنا عن أعمال القلوب والمنازل الموصلة إلى الله علام الغيوب، وحديثنا هذا اليوم عن منزلتين، عن منزلة الخوف والخشوع. أما منزلة الخوف أيها المستمعون هي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وفرض على كل أحد. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه رجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإن هو أمنني في الدنيا أخفت يوم أن أبعث عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنت يوم أن أبعث عبادي. والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة. قال أبو القاسم: الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس، والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. فالخوف حركة، والخشية جماع وانقباض وسكون، فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان: أحدهما حركة للهرب منه وهي حالة الخوف، والثانية سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه وهي الخشية. أما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه، وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته، وأما الهيبة فخوف مقارن للتعظيم والإجلال، وأكثر ما يكون مع المعرفة والمحبة، والإجلال تعظيم مقرون بالحب. فالخوف أيها المستمعون لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. قال أبو حفص رحمه الله: الخوف صوت الله يقوم به الشارد عن بابه. وقال: الخوف سراج في القلب، به يبصر ما فيه من الخير والشر، وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه. قال سبحانه: ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. قال أبو سليمان رحمه الله: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال إبراهيم الشيبان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. وذنوني قال: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. والخوف ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصودا لغيره قصد الوسائل، ولهذا يزول بزوال المخوف، فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. قال أبو عثمان رحمه الله: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يخاف الله حق الخوف، ومن منزلة الخوف إلى منزلة الخشوع. فالخشوع منزلة عظيمة. قال الله تعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وقال ابن عباس: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع أيها المسلمون قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذلة. وقال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح فهي تظهره. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب غير خاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ قالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يكره أن يرى الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. وقال حذيفة رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا. فقيل: ما تقول في صلاة من عدم الخشوع، هل يعتد بها أم لا؟ قيل: أما في الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له منها إلا بما عقل فيها وخشع فيه لربه، وما اعتداد بها في أحكام الدنيا وسقوط القضاء فإن غلب عليها الخشوع وتعلق قلبه اعتد بها إجماعا، وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعقلها فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها فأوجبها قوم وقال بقبولها آخر. ولهذا قال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك، فمن ظن أن يهدي إلى ملك من الملوك جارية بها عوار فقد أخطأ، إنما تكون سالمة من العيوب. وبالجملة، مصلحة الإخلاص والحضور وجمعية القلب على الله في الصلاة أرجح في نظر الشارع مصلحة سائر واجباتها، فكيف يظن أن يبطلها بتكبيرة واحدة واعتدال في الركن أو ترك حرف أو شدة من القراءة الواجبة أو ترك تسبيحة أو قال سامع الله لمن حمده أو قول ربنا ولك الحمد أو ذكر الرسول بالصلاة عليه ثم يصححها مع فوات لبها ومقصودها الأعظم وروحها وهو الخشوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب، أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
1: تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
5: وصايا نبوية. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء التي أرحب بكم في بدايتها. أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أستاذ وائل بالمستمعين والمستمعات.
2: حياكم الله، لنا سهلا ومرحبا بك دكتور معنا في بداية هذا اللقاء وهذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، التي نتناول في كل حلقة سيرة هؤلاء الأعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي. ولعلنا بدأنا بالخلفاء الراشدين، وبدأنا بعدهم بمجموعة من الصحابة مثل عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. في هذه الحلقة دكتور سوف يكون حديثنا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هذه الفقيهة نريد أن نتحدث عنها، عن سيرتها، عن شيء من فقهها في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أستاذ وائل وبالمستمعين والمستمعات. والحديث اليوم كما أسلفت حفظك الله عن الفقيهة المفتية، عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقة، هي صديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. التقي نسب أبيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد السابع، وكذلك هي بنت أم رومان، والتقي نسب أمها بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الجد الحادي عشر، فهي الحب الذي أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن صلى الله عليه وسلم مخفيا هذا الحب، ولم يكن خافيا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كانوا يختصون الهدايا بيوم عائشة رضي الله عنها، وكان صلى الله عليه وسلم مصرحا بهذا الحب، فإنه عليه الصلاة والسلام تزوجها ولها 6 سنين، وقد ولدت هي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب4 سنوات. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولها 6 سنين، إذ على إثر رؤيا رآها عليه الصلاة والسلام أنها جاءته مرتين بسرقة، يعني قطعة قماش من حرير، فوقيل هذه زوجتك، فقال عليه الصلاة والسلام إن يكو خيرا يمضيه الله، فعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، وبنى بها صلى الله عليه وسلم ولها 9 سنين.
2: ومات رسول هذا المشهور بأنه تزوجها ب9 وبنى بها،
3: لا، المشهور أنه تزوجها ولها 6 سنوات، لكن بنى ولها 9 عليه الصلاة والسلام. ومات عليه الصلاة والسلام ولها 18 سنة صغيرة، يعني تخيل هذا العمر الصغير الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف استطاعت بهذا السن الصغير أن تكون هي الحب، وكيف استطاعت أن تكون هي راوية الأحاديث وفقيهة الدنيا. عائشة رضي الله عنها، أنا أتكلم عن الحب ثم أعود للفقه وعن العلم. عائشة رضي الله عنها يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمرو العاص، يقول له من أحب الناس إليك يا رسول الله، وظن أنه هو رضي الله عنه، فقال عائشة قال من الرجال يا رسول الله؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر ثم زكت رضي الله عنه. عائشة من حب النبي صلى الله عليه وسلم لها الصحابة علموا ذلك فكانوا يختصون الهدايا بيوم عائشة. وكان كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب عائشة وحفصة ومعهن صفية ونسوة، وحزب أم سلمة وجويرية ومعهن عدد. فتكلم الحزب الأول حزب أم سلمة كيف الهدايا تكون للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة. فالصحابة يعلمون أنه أحب الأيام عند النبي صلى الله عليه وسلم فيختارونه. فقالوا يا أم سلمة كلمي النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمته في ذلك وقالت يا رسول الله لو كلمت أصحابك يعني يجعلون هدايا في كل أيام وليس في يوم عائشة فقط. فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، كلمة واضحة جدا، لا تؤذيني في عائشة. ومن أم سلمة علمت هذا الحب، لكن لما كبرت وكبر سنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، وهي التي جاء فيها قول الله عز وجل والامرأة خافت من بعدها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير. هذه الآية في المرأة إذا خشيت أن زوجها زهد فيها، كبر سنها وزهد فيها، فأرادت يعني الزوج ينشز، مو المرأة، المرأة تنشز وترتفع لها أحكام شرعية، عضوهن وجروهن وضربوهن في المضاجع، لكن المرأة الزوج إذا نشز وارتفع المرأة ولم يعد راغبا بها لها الخيار أن تصطلح معه صلحا حتى لا يطلقها. من ترغب أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبقى زوجة ولو لم يكن معها عليه الصلاة والسلام، ووهبت يومها لعائشة فأصبح لعائشة يومان، وهذا من فضائلها، فلها أكثر من قسم بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لما يأسوا من النساء تكلمنا مع فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجاتك ينشدنك العدل في ابنة ابن أبي قحافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة ألا تحبين من أحب؟ فقالت بلى يا رسول الله. فقال فأحبي عائشة. وهذا يدل على منزلتها وعلى مكانتها. الحب لا يأتي إلا لمن يستحقه يا شيخ. يعني الناس تتكلم عن الحب، الحب رزق لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن خديجة إني رزقت حبها، الحب رزق، لكن هذا الرزق له أسباب، مثل ما المال والثراء والغنى رزق من الله لكن له أسباب. فلا ليت نساء المسلمين يتأسين بعائشة رضي الله عنها وارضاها وبسيرتها ليعلمنا كيف الحب قد قر في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الزوجة الصديقة الصالحة العابدة الذكية التي لا ترتاب هي في حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. مرة أرادت أن تختبر هذا الحب وأنا سهبت في الحب، لكن لأنه من أخص معاني الزوجة مع زوجها،
2: ولأن خير مثال يعني
3: نعم للنساء نعم. فكنا في سفر وقالت يعني أرادت حفصة أن تبدل بعيرها بعير النبي يعني عائشة لعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد هو يسامر عائشة يأتي البعير فيجدها. فكان ذلك، فلما كان كذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعيره وعائشة فوجد حفصة فلم يتركها زوجه عليه الصلاة والسلام وسامرها. فغارت عائشة رضي الله عنها حتى أنا قالت اللهم أن هذا نبيك يعني ما أستطيع أنا. فقالت اللهم صلت علي حية تلدغني حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لها. هذا الحب الشديد منها أنه تتمنى حتى لو لدغتها حية ويأتي حبها، والنبي صلى الله عليه وسلم يطمئن عليها ويزورها ويسأل عنها، هو سبب من أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال لها عليه الصلاة والسلام يا عائشة إني أعلم ما ستكونين راضية عني وما ستكونين غضبة. قالت كيف ذلك يا رسول الله؟ قال إذا كنت راضية قلت وربي محمد، وإذا كنت غضبة قلت وربي إبراهيم. قالت والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، يعني إذا غضبت أهجر الاسم فقط. هذا غاية غضبها أن تقول وربي إبراهيم، لا تهجر، لا تشتم، لا ترفع صوتا، لا تذم، لا تسب، لا تكفر عشيرا. هذه المرأة الصالحة. فعائشة رضي الله عنها كانت من ذكيات الصحابيات ومن أعلمهن. نساء النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة مرويات من الحديث ما تبلغ 400 حديث، وعائشة فقط رضي الله عنها روت أكثر من 2200 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة الصديقة كانت مشهورة بالشعر والفصاحة والطب وعلم الحديث، ويرجع إلى فقه كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. حتى قال أحمد بن قيس يقول: قد سمعت خطبة أبي بكر الصديق وخطبة غيره فلم أرى أفصح وأفخم عبارة من عائشة رضي الله عنها، وكانت لها معرفة بالشعر ومعرفة بالأنساب ومعرفة في الطب ومع الفقه والذكاء والحفظ
2: على صغر
3: السن. هذا الذي أقول، يعني هي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سن صغيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعلها تطلع على الحبشة وهم يلعبون مراعاة لصغر سنها، وحتى يقول لها: أفرغت يا عائشة؟ يا تتكى على كتفي عليه الصلاة والسلام. ولما حصل حادثة الإفك العظيمة، الابتلاء الكبير لعائشة رضي الله عنها، وهي قصة لوحدها لا يسع المقام لذكرها، فعائشة رضي الله عنها كان مبرى، حتى لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يعني بعض النسوة لم تعب إلا أنها كانت ربما تعجن العجين فتنام عنه، صغيرة يعني تعجن العجين وتنام عنه فتأتي القطط أو نحو ذلك إلى هذا العجين، فهي فتاة صغيرة لكنها كانت ذكية. كانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو كان لك إبل وأتيت إلى شجر لم يرع به أحد وشجر قد روعي من قبلك، أين ترسل إبلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الشجر الذي لم يرع به أحد من قبل، تشير إلى أنها البكرة الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كالشجر الذي لم يرع به غيره. وبقية النسوة رضي الله عنهن من أزواجه صلى الله عليه وسلم كنا تزوجنا قبله. هي إمامة الدنيا في الفقه والفتية، يرجع إلى الصحابة رضي الله عنهم، عابدة يدخل عليها أحد محارمها ومن أبناء أخيها، ويجدها تصلي الضحى فيقول: أذهب لعلها، يعني السوق، لعلها تنتهي من صلاتها، فيعود وهي تصلي، وما تجاوز قول الله جل وعلا: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. عائشة رضي الله عنها كانت منفقة، أعطاها معاوية رضي الله عنه 100,000 درهم فأنفقتها في يومها، وأعطاها ابن الزبير عبد الله وابن أختها أسماء، أعطاها 100,000 كذلك، فما جاء العصر إلا وقد وزعتها. فقالت لها جاريتها، هي كانت تصوم، تسرد الصوم، لا تفطر إلا في أيام المحرم الصيام فيها، كثيرة الصيام رضي الله عنها: لو تركت شيئا نشتري به لحما لك تأكلين إذا أفطرتي. فقالت: لو ذكرتيني، يعني هي نسيت، يعني هذا المرأة من كرمها، من رغبتها في الآخرة تنسى نفسها. ابن الزبير غضب لما أنفقت 100,000 رضي الله عنه، وبلغها غضب ابن الزبير فنذرت ألا تكلمه،
2: وهو ابن أختها،
3: ألا تكلمه، لأنه غضب لأنها صدقت في سبيل الله عز وجل، يغضب من أن أنفقت في سبيل الله. اشتد عليه الأمر رضي الله عنه، حتى احتال بحيلة، جعل مسروق ورجل آخر يأتيان يسألان من عائشة، ودخل في رداء أحدهم اختفى، فقال: استأذنوا علي، فإن أذنت أدخل معكم. فقالوا: يا أمه، يعني تأذني لنا؟ قالت: ادخلوا. قالت: كلنا؟ قالت: كلكم.
2: وهو معهم،
3: فما أن دخلوا إلا تخطى الحجاب الذي بينها وبينهم، وأساكب عليها يسلم عليه واعتذر، فأنفق أعتقت 40 رقبة كفارة نذرها ذلك الذي نذرته. فكانت هي تربية النبي صلى الله عليه وسلم، يعطيها الشعر للبيت فتخرجها كلها في سبيل الله، فما بقي إلا كتفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالت: يا رسول الله، لقد ذهبت كلها وما بقي إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد بقيت كلها وما ذهب إلا الكتف. دخلت الكتف لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه من مسائل اللحم، فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن الباقي هو الذي صدق به، وأن الذهب هو الذي تم أكله. توفيت قيل في السنة 57، قيل 58، والتاسع 59 في شهر رمضان في الليل رضي الله عنها وأرضاها، شديدة الحياة العفيفة، حصان رزام لا تهم بريبة، تبيت غرثة من لحوم الأباعد كما قال حسان. كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تنام في حجرتها وأبو بكر والدها، فلما دفن عمر كانت تشد عليها ثيابه وعمر في قبره. انظر هذا الحياة وهذه المكنة، هذه الصفات الشخصية، الحياة، شجاعة، الفصاحة، الذكاء، نقاء النفس، الطهر، هذه هي المحبوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما نزل عليه الوحي وهو في لحاف امرأة قط من نسائه إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
2: رضي الله عنها. الله يعطيك العافية دكتور. اسمح لي نذهب إلى فاصل, بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا في هذه الحلقة حول فقه عائشة رضي الله عنها وبعض المسائل التي سنتدرسها إن شاء الله فيما تبقى من جزء هذه الحلقة. مستمعين الكرام, فاصل قصير, بعده سنكمل الحديث بمشيئة الله تعالى. ابقوا معنا.
1: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
2: حياكم الله مستمعين الكرام, أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء, الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي, الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور, أهلا وسهلا.
3: مرحبا بكم شيخ وعلي.
2: مرحبا دكتور. توقفنا عند حديثنا ونهاية حديثنا عن شيء مقتطف من سيرة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. نريد أن نأخذ شيئا من فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بحديثنا عن هذه المسائل التي سنطرقها إن شاء الله في هذه الحلقات.
3: نعم. مر معنا في حديثة عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن ابن عمر رضي الله عنهم جميعا أن المكثرين من رواية الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 7, من ابن عباس وابن عمر, واليوم نثلث بعائشة رضي الله عنها. ونذكر وذكرنا عمر رضي الله عنه وارضاه, وذكرنا كذلك علي بن أبي طالب. اليوم عائشة كانت مكثرة وكانت فقيهة وكانت مرجعا لكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مسائل, في الفرائض, في المواريث, في الفتية, خصوصا فيما يخص حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة مع نسائه. طبعا لو أردنا نذكر مسائل التي هي من رواياتها الأحاديث لا تنتهي, يعني كثير من مسائل خلاف الفقهي في الطهارة, في الغسل, في غيرها, هي أصلا مرويات حديث عائشة. لكن لا, هذه لا نعرج عليها, سأذكر أقوال فقهية اجتهادية لها, لكن لها مرويات كثيرة, يعني من القصص الشهيرة أنه كان في خلاف بين الصحابة بين المهاجرين والأنصار, إذا الرجل أتى أهله ولم ينزل, يعني كان في أول الإسلام, الرجل إذا جامع أهله ولم يحصل إنزال المني لا يجب الغسل. وثم بعد ذلك استقر الإجماع على وجوبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقى الختانان وجب الغسل. لكن في أول الإسلام زار النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار, فاغتسل الرجل وخرج للنبي صلى الله عليه وسلم, فقال عليه الصلاة والسلام لعلنا أعجلناك, إلا إذا أتى أحدكم أهله ولم ينزل أو أقحط, يعني لم يخرج المني, فلا غسل عليه, إنما الماء من الماء. اختلف المهاجرون والأنصار في هذا, المهاجرون يقول يجب الغسل, الأنصار يقول لا يجب إلا بالإنزال. فذهب رجل شاب صغير أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يسأل عائشة رضي الله عنها لأنها هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم, فقالت مثلك يا أبا سلمة مثل الفروش سمع الديك تصيح فصاح معها. فهي أنه صغير يعني ما له هذه الأسئلة رضي الله عنه وارضاه. ثم إنها أجابته ولم تمتنع من ذلك, وقالت رحم الله نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فالعلم ما فيه حياء لأن المرأة يتعلم. فأجابتهم إذا تقى الختانان وجب الغسل, فانعقد على قولها إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغسل يجب بمجرد حصول العلاج والجماع بين الزوجين ولا يشترط الإنسان. أنا أتكلم عن روايات, أتكلم عن آرائها الفقهية في مسألة فقهية. في الأضاحية, الأضحية هل هي واجبة؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن الأضحية
2: سنة مؤكدة,
3: لكن هذه الأضحية سنة مؤكدة إذا عينت تكون واجبة.
2: يعني بمعنى
3: أن الإنسان مثلا يقول إن شاء الله هذه السنة سأضحي,
2: أي
3: الآن هو بالخيار, إن شاء ضحى وإن شاء ترك. فإذا اشترى شاة
2: وقال
3: هذه أضحيتي عينها, تصبح الأضحية الآن واجبة عليه, ولا يجوز له أن يبيع هذه الأضحية
2: وأن يتراجع.

0: أي ما تجزى، لابد هنا أن يبدل بخير منها، ما تصبح التعيين صحيحة. طيب المسائل المترتبة على التعيين، مسألة لو الإنسان عين أضحية ثم هذه الأضحية ضاعت سرقت، يعني يحصل يحصل حصل لها شيء، ما هل إذا هل الحكم يلزمه أضحية مكانها؟
1: لأن أصبحت هل يبقى الحكم باقي؟
0: لأن أصبحت واجبة. يعني الرجل الذي ذبح أضحية قبل الصلاة قال صلى الله عليه وسلم اذبح أخرى مكانها لأنه تعينت عليه، لكن ذبحها فقط غير مجزة فأمره أن يذبح أخرى مكانها، ما قال لا تجزئك خلاص، قال اذبح أخرى مكانها.
1: هل هذه تقاس على
0: أي تلك؟ نعم. الحين التعيين في خلاف، هل إذا فرط المرء، هذا المشهور أنه إذا فرط في المعين يعني سرقت بتفريط أو ضاعت بتفريط هنا يلزمه أن يأتي بغيرها، إن كان من غير تفريط لا يلزم، هذه مسألة أخرى. لكن عندنا مسألة يعني ظريفة ولطيفة، فيما لو ضاعت الأضحية والمعينة ثم أن الرجل أحب أن يضحي، فماذا يصنع؟ سيذهب إلى السوق ويشتري أضحية جديدة، وذهب إلى السوق واشترى أضحية جديدة ونحر وذبح أضحيته يوم النحر، ثم في العصر
1: لقي
0: وجد الأضحية المعينة، هل تجزئه الأضحية التي ذبحها وتصبح هذه المعينة خلاص شاة لحم يبيع ويتصرف فيها، أما أنه يلزمه أن يقوم بذبح التي عادت إليه لأنها معينة؟ المذهب عند الحنابلة فيها روايتان، المشهور في المذهب وعليها كثير من الفقهاء هو أنه يلزمه أن يذبح الشاة التي
1: المعينة
0: كذلك، يعني يذبح الجديدة لأن أصبحت واجبة التعيين، والقديمة
1: هذيك لأن أصلا نواها ذبحها،
0: هذيك واجبة من قبل وهذه ذبحها. وهذا قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنه إذا ذبح شاة وضاعت الأضحية وعبد التعيين وثم وجدها وقد ذبح أضحية يلزمه أن يذبح الضائعة كذلك التي وجدها. هذه المسائل المروية عن عائشة رضي الله عنها. كذلك مسائل فقهية في الصلاة، ربما نأخذ مسألة في الصلاة، مسألة الاهتمام بالإمام. معلوم أن الفقهاء يقولون الاهتمام بالإمام إذا كان في المسجد فإنه لا يشترط اتصال الصفوف ولا يشترط كذلك عدم وجود حاجز طالما أنه يمكن الاهتمام، يعني في المسجد قول الفقهاء قاطبة، هذا الذي على أكثر أهل العلم، ما أعرف أنا لا أعلم فيه خلاف ربما يكون، لكن المشهور يعني أنه إذا كان الشخص في المسجد فإنه حتى لو كان بعيد عن الإمام يصلي مع الإمام طالما أنه يسمع الصوت، فأنت في المسجد تصلي في الصف السابع الثامن بعيد لكن الصوت يكون قريبا. طيب لو كان في حاجز في المسجد ما في بأس، عند أكثر أهل العلم ما في مشكلة أنك تصلي، يعني في مصلى النساء اليوم مثلا في حاجز موجود لا بأس به، ممكن في البدروم في الدور الثاني
1: أي صحيح، يعني كلها حواجز
0: كلها، لكن طالما أنت ما زلت تعين في المسجد، فطالما أنك في المسجد ما يحتاج أنك تنظر ترى الإمام أو من يرى الإمام أو أن تكون صفوف متصلة. لكن الذين يصلون خارج المسجد هنا المسائل الخلافية الشديدة، الخلاف بين الفقهاء، مثل صلوا حول الحرم، مثل مسجد الحرام في الفنادق والأبراج، مثل في بعض المساجد في الجمعة
1: يكون يصلون خارج
0: المسجد، يصلون خارج المسجد إما يصلون في الطريق أو نحو ذلك
1: أو في باحة المسجد.
0: نعم باحة المسجد وباحة المسجد من ضمن المسجد، لكن هذا لا أشكال فيها، الرحبة رحبة المسجد هذه من ضمن المسجد، يصح فيها الاعتكاف ويصح فيها الصلاة وتأخذ حكم الصلاة في المسجد. كلام أنه لو فتحوا البيوت، يعني ازدحم الطرقات وفتحوا البيوت
1: أو مثلا وضعوا فرش في الشارع مثلا.
0: في الشارع نعم، هو المسألة يعني هل الذي يصلي خارج المسجد يصح اهتمامه؟ عندنا مسألة الضرورة لا إشكال فيها، لكن لم تكن ثم الضرورة، يعني المسجد في فراغ، وهل يصح الصلاة في الأماكن المطلة على الحرم أو المسجد مع وجود فراغ؟ من أهل العلم من يشترط اتصال الصفوف، يعني طالما صفوف متصلة حتى لو كان في فراغ في المسجد يكفي، من يشترط رؤية الإمام أو من يرى الإمام، يعني أقول صليت في الفندق أو في مكانك وأنت ترى
1: المصلي
0: فأنك يمكنك الاهتمام. عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تقول النساء اللواتي يصلين في حجرتها، حجرة عائشة في المتسقة في المسجد في ذلك الحين، لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب، يعني تقول في فاصل بينكم وبين الإمام، وهذا الرواية في المذهب أنه إذا في فاصل ما يصح، وحمله بعض الأصحاب على

0: حال الضرورة، فإنما حال عدم الضرورة. فإنما مسعود رضي الله عنه وارضاه أتى الجمعة فوجد المسجد قد امتلأ، فدخل دار رجل من الأنصار عند باب المسجد فصلى به.
1: هذا عبد الله بن مسعود.
0: نعم عبد الله بن عفوا عبد الله بن مسعود. نعم فدخل أو أنا سلوهم مني أنا سو بن مسعود دخل دار رجل مطلع على المسجد فصلى به. ولذلك قالوا حديث عائشة هذا محمول على عدم يعني الاضطرار، يعني المرأة تصلي في الحجرة، يعني إنسان يأتي للحرم والمسجد فاضي ويصلي في عائشة تقول دون كنا حجاب في حجاب. فهذا القول عد بعضهم قال هذا القول يدعى أنه يشترط اتصال رؤية الإمام أو المأموم، لأن يعني قالت في حجاب. لو كان لو كنا يعني لو كنتنا ترين لا تممتن. وبعضهم قال دونكم حجاب يعني في فاصل، فقالوا إذا كان في طريق أو نهر يمنع لما صلوا. لكن عائشة يعني النص دون التأويل أنها ترى أنه لا يصلح أن يعتم بالإمام من الحجرة أو من غرفة أو في الفندق أو في مكان لوجود فاصل بينهم وبين الإمام.
1: ودكتور وتصحح لي دكتور عفوا على هذه المداخلة، أن الآراء الفقهية مبنية على زاوية نظر الفقيه نفسه. فمثلا عائشة رضي الله عنها مؤمنين كانت تقول بسبب وجود الحجاب، فيأتي يعني من الصحابة من يؤول هذا الحجاب بمثلا النظر للمصلين وبعضهم، فيرجع الرأي الفقهي أو الحكم الفقهي إلى زاوية نظر الفقيه لهذا الأمر، سواء فيما يتعلق بالعبادات أو العبادات.
0: هو صحيح، لكن إشكالية أقوال الصحابة رضي الله عنهم أنه أحيانا تكون منزوعة السياق. يعني نحن الآن لا ندري هل كان المسجد ممتلئ، هل كان الناس
1: صحيح،
0: هل كان
1: هل يوجد حاجة،
0: هل نعم في حاجة. فأنت لما تأخذ النص في المدونات الفقهية تجد أن مذهبين في بينهم خلاف. يقول الفقهاء المذهب الأول وهذا رأي ابن مسعود وهو لا يعرف له مخالف فيكون اتفاقا، المذهب الآخر يقول هو رأي ابن مسعود ولا يعرف له مخالف فيكون اتفاقا. نفس الصحابي يأخذون بقوله. أنت القصة تستطيع اليوم قصة عائشة تقول ما يصح الاهتمام إذا كان في حاجز بينك وبين الإمام، وتقول هذا قول عائشة حتى لو في المسجد. تأخذه هكذا تقول في الحجرة، وممكن تقول هذا لعدم وجود الضرورة، فالمسألة تحتاج إلى
1: أو هذا لعدم إمكانية النظر.
0: نعم فممكن تأوله. ولذلك أنا لا أتكلم عن المسألة الصوفية والله أعلم أن الاجتماع الجماعة تعود للاجتماع. فالاجتماع يعود العرف، فإذا كان المسجد ممتلئ ويصبح وأصبحت الناس تحتاج أن تصلي ولو خارج ساحات كبيرة يجتمعون، وإذا كان المسجد فيه ساعة لا يتصل الصفوف ولا غير ذلك، وهذا مذهب مالك واختيار بن قدامة من الحنابلة. وإذا كان المسجد فيه ساعة فإن الصلاة خارجه وفي الغرف ونحو ذلك هذا لا يكون اجتماعا صحيحا وليس جماعة.
1: دكتور واسمح لي، نحن في برنامجنا هذا لا نريد أن نسلط الضوء على المسائل الفقهية وتفصيلاتها لأنه ليس يعني صحيح. ليس مقام ذكرنا.
0: همنا الفقه رأي هذا
1: نعم
0: المفتي أو الفقه
1: الذي نتدارس سيرته،
0: ومن باب الإفادة للمستمع نعرج نقول هذا عليها جمهور أو عليها الفقه.
1: نعم نعم بارك الله فيك شيخ.
0: في مسألة فقهية كذلك وهي مسألة من مات عليه صيام. قال عليه الصلاة والسلام من مات عليه الصيام صام عنه وليه، وفي حديث آخر من مات عليه الصيام نذر يعني صام عنه وليه. هل يصام عن الميت إذا صيام الفرض أو صيام النذر؟ المذهب عند الحنابلة أن الميت إذا مات عليه صيام قضاء من نذر يصام عنه استحبابا، الولي يصوم ولا تزر وازرة وزر أخرى استحبابا. وإذا مات وعليه صيام فرض فإنه لا يقضى عنه بل يطعم، وهذا هو قول عائشة رضي الله عنها وقول ابن عباس كذلك رضي الله عنهم، وهو مذهب الحنابلة خلاف الجمهور، فيرون أنه لا يقضى عن الميت صيام الفرض. ولها أيضا أقوال أخرى رضي الله عنه وارضاه بوجوب السعي ركنيته أنه ركن، وهي ترى مشروعية الجماعة للنساء. هذه المسألة كنت أريد أن أذكرها لكن يبدو أن الوقت يعني أزف أكتفي بهذا.
1: الله يعطيك العافية دكتور، نحن نشير فقط إلى
0: بعض المسائل
1: بعض هذه المسائل، الحديث طويل في كل هذه الحلقات. صحيح. وفي كل هذه حتى السيرة التي نذكرها للفقيه نحن مختصرة ومقتضبة فقط، نحاول أن نشير في كل حلقة إلى شيء من سيرة الفقيه وإلى شيء من فقهه. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم في هذا اللقاء الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
0: العفو منك أستاذ وائل، وشكرا لك والمستمعين والمستمعات.
1: بارك الله فيك. في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرا. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي، ويخرجه ماهر ناظره.

0: القرآن الكريم هو النور المبين والحق المستبين الذي من استضاء بمصابيحه أبصر ونجا، ومن أعرض عنها زل وهوى. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في الإكثار من تلاوة القرآن وتدبره، فعن حسين العنقزي رحمه الله قال: لما نزل بابن إدريس الموت بكت ابنته فقال: لا تبكي يا بني، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة. وعن وهيب بن الورد رحمه الله قال: نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. فهلا أكثرنا من تلاوة القرآن وتدبرنا معانيه؟ آية وعظة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراء وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. وحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج المبدع دائما خالد بالقرون الزهراني. نحييكم في هذه الحلقة، ونتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق.
2: مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سنعيش فيها في أجواء المكان وأجواء إن شاء الله الزمان، وسنتحدث عن مسألة كثيرا ما تطرق في أذهان الناس، وخصوصا من يفد إلى مكة المكرمة، سواء في حج أو عمرة أو زيارة أو سياحة، يأتي إلى هذه البلدة المقدسة. هناك سؤال يطرح في أذهان كثير من الناس: هل الصلاة داخل حدود الحرم كالصلاة في المسجد الحرام نفسه؟ اليوم راح نعيش مع أهم الفوائد، وسنعرج على فتاوى لإمام عظيم تحدث عن هذه المسألة، وبعض ما فيها من ملح وفوائد وطرائف وأحكام ترفع مستوى الوعي عند الإنسان. لكن قبل هذا كله، سنطرح هذه الأشياء على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد المهنا، داعية وباحث شرعي وقانوني. حياك الله أستاذ محمد، وهلا وسهلا.
3: حياكم الله وبارك فيكم وتقبل مني ومنكم.
2: آمين يا رب. أنا كما ذكرت في المقدمة موضوع هل الصلاة داخل حدود الحرم زي الصلاة في المسجد الحرام، وترى هذا السؤال يطرح بشكل، خليني أقول لك، بالساعة يطرح في مساجد مكة المكرمة، يطرح هذا السؤال كثير والناس تبحث عن إجابة. هل مر عليك أو سمعت فتوى، وأنت ربما ذكرت لي الشيخ بن باز رحمه الله مفتي المملكة العربية السعودية سابقا، هل له رأي في هذه المسألة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن فضل الله علينا ونحن الآن في بلد الله الحرام، في هذا البلد الأمين، في هذه البقاع الطاهرة، أن نتحدث عن العلم وعن فضائل الأعمال في داخل الحرم. نسأل الله يتقبل منا ومنكم. من فضل الله على قاصدي بيت الله الحرام أن الصلاة فيه تعدل صلوات كثيرة. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا، يعني مسجد المدينة، بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، يعني فإنه أكثر من ذلك، فهي أكثر من ألف صلاة. جاء في حديث آخر أنها 100,000 صلاة.
2: لا إله إلا،
3: وهذا فضل الله عز وجل، والله ذو الفضل العظيم.
2: يعني صلاة واحدة عصر أو مغرب أو عشاء تصليها تعدل 100,000 صلاة.
3: نعم، نسأل الله من فضله، وهذا فضل عظيم جدا تتوق إليه نفوس عباد الله الصالحين.
2: يا ربي نسأل.
3: نأتي إلى المسألة التي طرحتها أثابك الله، وهي: هل مضاعفة الأجر، مضاعفة الحسنات، خاص بالمسجد الحرام نفسه الذي هو يسمى في بعض الأحاديث مسجد الكعبة، أم أن كل مساجد منطقة الحرم أيضا داخلة في هذا الفضل؟ هذه مسألة مطروحة، ومثل ما تفضلت يسأل عنها الناس كثيرا
2: بكثرة جدا،
3: لأنها مسألة عملية، هي مسألة عملية. الناس يجون المكة فيقول لك: أنا ساكن في العزيزية، ساكن في
2: الزاهر،
3: في ساكن في بطحاء قريش، في المعابدة، في كذا، فهل أصلي في المسجد الذي أنا فيه وأحصل على الأجر، أم أركب سيارتي أو سيارة أجرة وأذهب إلى المسجد الحرام نفسه
2: عشان أحصل على هذا الأجر.
3: علشان أحصل على الأجر. أنا سأذكر الخلاف بسرعة، والمسألة يعني تدارس. فبعض العلماء يقول مضاعفة الأجر لا تكون إلا لمن صلى في المسجد الحرام نفسه.
2: هذا الرأي،
3: هذا الرأي الأول. أما مساجد مكة الأخرى التي هي داخل الحرم فلا يضاعف فيها أجر الصلاة ولو كانت داخل الحد كما ذكرت. طبعا
2: ايش مقصود بالحد عشان يكون بعض المستمعين معنا؟
3: أنت شيخ من أهل مكة، وأهل مكة أدرى بحدودها وشعابها.
2: صحيح.
3: لكن بما أنك سألتني سأجيب. مكة ليست منطقة المسجد الحرام القريب من الكعبة، لا. الحرم أوسع من ذلك بكثير، فهو يصل إلى من جهة مثلا جدة قد يصل إلى مثلا 15 كيلو، من جهة التنعيم وهو أقل تقريبا يمكن 8 كيلو أو 10 كيلو، من جهة
2: عرفات
3: أيضا بعيد، ومن جهة الحسينية والمنطقة،
2: من جهة الشرائع،
3: الشرائع أيضا. هذه منطقة كبيرة جدا تمثل مدينة مكة وأكثر من ذلك. فالمنطقة هذه فيها آلاف المساجد،
2: صح،
3: كلها في حدود الحرم، ومن دخل مثلا من مطار جدة إلى مكة يرى واضح جدا
2: حدود الحرم موجودة يعني أيضا، والدولة جددتها الآن واضحة.
3: الدولة جددتها ووضحتها وجعلت أشبه بالبوابة ليعرف الإنسان أنه دخل في حدود الحرم.
2: وهذا إحساس غريب يعني،
3: وهذا إحساس عظيم.
2: سبحان الله.
3: حتى الإنسان الذي من أهل مكة يريد أن يعتمر، أو واحد اعتمر ويريد أن يأتي بعمرة أخرى، فإنه لا يقال له اذهب إلى الميقات في الطائف ولا في يلملم ولا لا، وإنما يقال له بس أخرج خارج حد الحرم
2: ثم عد مرة أخرى.
3: ثم عد. بعض الناس يذهبون إلى مسجد عائشة تنعيم، وبعضهم يذهب إلى حدود عرفات تقريبا عند جامعة أم القرى، يمكن
2: صح.
3: يعني يعرفها كثير من الناس، وبعضهم من هنا وهناك. فإذا تجاوز حد الحرم يسمونها الأميال، الأميال، فإذا تجاوز حد الحرم فإنه يحرم ثم يرجع. أما الوافد من خارج هذه فلا بد أن يحرم من الميقات.
2: جميل.
3: معليش حنا نستطرد أحيانا، لكن جميل. إن شاء الله أنها مفيدة. فعرفنا الرأي الأول أنه لا يضاعف الأجر إلا لمن صلى في المسجد الحرام نفسه، أعني المسجد الذي عند الكعبة. الرأي الثاني

0: رحمهم الله تعالى. ولأن الشيخ بن باز رحمه الله ولي إفتاء هذه البلاد سنين طويلة، كان هو المفتي العام للبلاد قبل أن يكون مفتيا، كان أيضا مفتيا كبيرا، فهو عاش تقريبا في الإفتاء قرابة 70 سنة لأنه طال عمره، توفي عمره 90 سنة رحمه الله تعالى. لأنه صاحب كلمة كبيرة ومهمة ووكلت إليه الدولة أمر الفتوى، فإن هذا القول الذي رآه واختاره انتشر انتشار كبير جدا،
1: سبحان الله.
0: ولذلك الآن الناس عندهم اطمئنان أني أصلي في العزيزية أو في الزاهر أو في الحجون أو في غيرها وأحصل إن شاء الله وفضل الله واسع على أجر مضاعف كأجر الذي يصلي في مسجد الكعبة المسجد الحرام. وهذا القول ولله الحمد ييسر على الناس من ناحية، ويقلل من الزحام الحاصل في المسجد الحرام نفسه، لأنه لو كان الناس ما عندهم إلا المسجد الحرام نفسه لذهبوا إليه ولا تزحم.
1: سبحان الله يا شيخ إذا تسمح لي، وإحنا يعني هو مدارس وتفكير، أقول لو العلماء اللي ذهبوا للرأي الأول يعني مد بهم البصر إذا في إمكان وعاش واقع اليوم، لربما رجعوا إلى الرأي الآخر، لأنه اليوم أنت تشوف في رمضان الماضي صلى الناس إلى حدود الجميزة، يعني
0: كيلوات.
1: إيه
0: كيلوات.
1: أضف إلى هذا اليوم الناس ضعفهم، أنت تشوف كبار السن وأغلب من يأتي كبار السن لا يستطيع، لو قلت وأجبرت أنه لازم يروح مع الشوق اللي عنده إشكال كبير.
0: وأيضا الأدلة، فيه أدلة تدل على ذلك.
1: جميل.
0: أنا أذكر لك شيئا.
1: جميل.
0: النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبل الحج بأيام فطاف وسعى طواف القدوم لأنه كان قارنا، وأراد أن ينتظر إلى أن يبدأ الحج. الحج ما يبدأ إلا يوم 8،
1: صحيح،
0: يقيم استحبابا في منى ثم وجوبا في عرفة. طيب عندنا أيام، النبي صلى الله عليه وسلم أظنه وصل يوم 4،
1: عنده 4 و5 و6. نعم. و7 أيام.
0: طيب ما الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يبقى عند الحرم، مع أن هذه مراتع الصبا ومرابع الشباب، وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يعرفها،
1: وديارهم وبيوتهم.
0: نعم، وديار أقاربه يعرفها حجرا حجرا عليه الصلاة والسلام، وكان يقول إني لأعرف حجرا كان يسلم عليه.
1: اللهم صل وسلم.
0: من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يجلس أو لم يبقى في هذه الأيام عند المسجد الحرام، وإنما ذهب إلى الأبطح وأقام فيه وصار يصلي فيه الفرائض الخمسة.
1: لأنه الأبطح يبعد عن الحرم تقريبا كيلو كيلو ونص تقريبا،
0: يعني ممكن يأتي
1: ممكن
0: عليه الصلاة والسلام، فكأن في ذلك تسهيلا.
1: اللهم صل
0: وتيسيرا.
1: جميل.
0: يا حجاج يا معتمرون تبحبحوا قليلا
1: ما دام أنت داخل حدود الحرم،
0: وتوسعوا. جميل. وإن شاء الله أنكم على خير. طبعا في المسألة الذيول ممكن نتحدث عنها. جميل. بعد قليل. الشيخ بن باز رحمة الله عليه مدام جبنا ذكره قبل قليل، كان يصلي في الحرم. أنا رأيت موضعا له سجادة يضعونها له باعتباره المفتي، هو يدرس له دروس في الحرم وذلك في رمضان في الغالب، وفتاوى، فكان يصلي. لما كبر في السن رحمة الله عليه صار يصلي في مسجد قرب بيته بالعزيزية.
1: من كان يصلي؟ ذكرت لي أنه أخوك سيدة الشيخ.
0: نعم، أخي الدكتور خالد، ممن
1: هو إمام الحرم النبوي الآن،
0: أصبح بعد ذلك إماما وخطيبا في المسجد النبوي الشريف. أتذكر أنه قبل وفاة الشيخ بسنة صلى بالشيخ في جامع الشيخ عبدالعزيز بن باز في العزيزية، صلى به صلاة التراويح، وبعضها مسجل الآن يعني منشور، وقال لي يعني كلاما حسنا جميلا عن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. يقول كان مع أنه قارب 90 أو تقريبا لامسها، كان قوي الحفظ لكتاب الله عز وجل، فكان يرد على الإمام في المتشابهات.
1: سبحان الله
0: رحمة الله عليه. وذكر لي أيضا ناحية تربوية جميلة يا حبذا لو استفاد منها المصلون. يقول لم يكن الشيخ يعترض على الإمام أثناء إمامته بشيء، لم يقل له قط أطلت أو قصرت أو قنت اليوم أو لم تقنت مثلا في صلاة التراويح أو افعل كذا أو لا تفعل كذا. يقول يأتي
1: مع أنه المفتي،
0: مع أن المفتي
1: ومسجده
0: وهذا الإمام في طبقة تلامي يعني في طبقة أحفاده من ناحية السن، يستطيع أن يقول له بدون أي حرج. ومع ذلك لأن الإمام إذا ترك على حاله و

0: لم يعترض عليه تزين نفسيته،
1: صح،
0: وإذا زانت أبدع في تلاوته وأحب الناس وأحبوه وكان فاعلا في المسجد. أما إذا كان كل يوم هذا يعترض عليه وهذا يغلط عليه وكذا، فهذه إشكال. نعم بعض الأئمة يخطئ فينبه، أما إذا كانت المسألة دائرة يعني في حدود الـ الـ الـ يعني الأمور القريبة، فلا ينبغي أن يعترض على الإمام، وعلى الإنسان حتى لو لم يرغب أن يحتسب الأجر وأن يتم الصلاة مع الناس وألا يكثر من الشقاق والخلاف.
1: وأيضا الإمام ينبغي أن يكون أيضا لماحا، عندما ينظر في وجوه المصلين يحاول يلتقط أضعفهم ويجعله نموذجا له يصلي، يعني ما يحتاج الناس يقولون له.
0: هذه إشارة مهمة، أننا كما نطالب المأمومين أن يهتموا بمشاعر الإمام وألا يكثروا من الانتقاد، فإننا نطالب الإمام بأن يكون على قدر المسؤولية فيقتدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأضعفهم ويقدر أحوالهم، وإذا رأى شيئا يزعجهم أن يتجافى عنه، فتكون يعني حركة سلسة بين الإمام وبين،
1: وتبني جسور المحبة حتى داخل المسجد.
0: نعم، أصلا لماذا شرعت صلاة الجماعة؟ شرعت لحكم منها التآلف والتقارب، فلا ينبغي أن نعكس الأمر فنجعل وجودنا في المسجد سببا للتناحر والشقاق والخلاف.
1: لا تلحظ معي أنه الشيخ كان مسجده في العزيزية ربما تبعد عن الحرم 3 كيلو، وهو مفتي الديار كان ممكن كل يوم سيارته الخاصة يدخل إلى عند الحرم ويصلي، ومع ذلك كان يصلي هنا. إيش يدل هذا؟
0: هذا يدل على أنه مقتنع واثق بصحة اختياره الفقهي، ويدل على أمر آخر وهو أنه والله أعلم يريد أن يقول للناس أنا أصلي هناك، فأنتم صلوا في أماكنكم، لأن مهما كان العالم الكبير يقتدى به.
1: صحيح.
0: فإذا رآه الناس يصلي في هذا المسجد قالوا الحمد لله، هذا نصلي هنا أو هناك أو في الحرم أو في غيره، كلها على خير بإذن الله تعالى.
1: وكان قدوة رحمه الله،
0: رحمة الله عليه. من الأشياء الطريفة التي ذكرها لي إمامه الذي أسلفت ذكره قبل قليل، أن الشيخ رحمه الله تعالى كان متدبرا في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية تسبيح سبح، صلاة التراويح والتهجد، إذا مر بآية تسبيح مثلا قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، يسبح يقول سبحان الله مثلا. إذا أتى في آية فيها مثلا بسؤال سأل الله من فضله، فيها عذاب تعوذ من ذلك، هذه سنة واردة في صحيح مسلم وفي غيره. يقول أخي فكنت أسمع الشيخ إذا قرأت في الشفع قول الله تبارك وتعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، كان يقول عليهم الصلاة والسلام.
1: يا سبحان الله.
0: أيضا لو قال مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، فمن باب أولى سيقول صلى الله عليه وسلم، أو سيقول اللهم صل وسلم على محمد. الإنسان إذا تفاعل مع الآيات بهذه الطريقة اندمج مع القرآن وتأثر بالقرآن واستفاد من القرآن.
1: يا سلام. خليني أطلع فاصل وضم باقي عندنا بعض المحاور. فاصل ونسيب.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، ثمرات
2: الأوراق. حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد الفاصل، وكرر الترحيب بضيفي، حياك الله يا أبو عبد الرحمن.
3: سلمك الله وعافاك.
2: احنا قبل الفاصل كنا نتكلم عن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وأسبغ الله على قبره شعبيب الرضوان، وهو أحد علمائنا الذي يشار لهم بالبنان. وسبحان الله اليوم وأنا بمكة كثير من الحجاج والمعتمرين اللي يأتوا، اللي ربما بعضهم لم يرى الشيخ ابن باز وهو قد شاخ، يعني كان إنسان كبير أو أحيانا يكون شابا لكن مع ذلك يعرف ابن باز ويسعى عنه، وربما إذا مروا مسجده. هل هناك في كتب، ما دام احنا تحدثنا عن أحد علمائنا، تحدثت عن العلماء؟
3: نعم، هذا المجال طرق بكثرة، فسأذكر إن شاء الله يعني كتبا تكلمت عن الشيخ نفسه وكتبا تكلمت عن العلماء بشكل عام. فمن الكتب التي تكلمت عن الشيخ نفسه رحمة الله عليه، وهو أكثر من كتب عنه تقريبا
2: رحمه الله،
3: هو كبيرهم وأكثر أو كل تقريبا العلماء المعاصرين الآن من تلاميذه،
2: أقصد وأطبق الناس على حبه.
3: نعم، أقصد من علماء بلادنا. ثم إنه صاحب سنة، معظم أشد التعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم عظم الله قدره،
2: الله أكبر،
3: فأحبته القلوب. فهناك كتاب جميل أتمنى أن يقرأه الجميع، وهو مناسب للجميع، للكبير والصغير، حتى لغة سهلة فتصلح حتى للشباب الصغار والأبناء والبنات، وهو كتاب جوانب، أظن اسمه جوانب من حياة الشيخ بن باز رحمه الله، وهو من إملاء سكرتيرة الشخصي ومدير يبدو أعماله الشخصية، اسمه الشيخ محمد الموسى رحمه الله،
2: الله يرحمه،
3: توفي. الكتاب مطبوع وهو أيضا موجود على الشبكة مبذول، فمن قرأه وجد فيه الكثير من الإمتاع والكثير من الفائدة والاقتداء بالصالحين، مطلب
2: صحيح.
3: إذا كان الصالح معروفا باتباعه للسنة فإننا نقتدي به، لأننا نعرف أنه صاحب سنة يستقي من هذه السنة. أما إذا كان صالحا ولكن عنده مثلا ضعف في العلم أو ضعف في اتباع السنة، فإننا لا نقتدي به، لأننا لا ندري هل أتى بمقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا.
2: وإذا قراءة سير العلماء هي فيها نوع من التربية للإنسان،
3: جدا جدا، وفيها متعة عظيمة، وفيها ما يحفز الهمم. لأننا بعض الناس يقول يعني مثلا أنتم تتكلمون عن الإمام البخاري والإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وابن حجر، هذول ناس قدامى ووضعهم مختلف،
2: عصرنا غير عصرهم وجيل زماننا غير زمانهم.
3: أنا أكلمك الآن عن ناس مثلك، عندهم التلفونات وعندهم السيارات وعندهم المشاغل وعندهم الوظائف وعندهم عيال في المدارس والجامعات، ومع ذلك برعوا وحافظوا على دينهم وكانوا من أهل العلم والاتباع والسنة، فهذه نماذج مشاهدة،
2: يا سلام،
3: فنستطيع أن نستلهم منها بإذن الله تبارك وتعالى. هذا على يعني المستوى الخاص بالشيخ بن باز رحمة الله عليه. أما المستوى العام للعلماء بشكل عام، فهناك بما أننا تكلمنا عن عالم من علماء بلادنا، فإننا نتكلم أيضا عن علماء بلادنا. في كتب كثيرة، الشيخ عبد الله بن بسام، هذا كان رئيس محكمة الاستئناف، أظن كانت تسمى محكمة التمييز، أظنه كان رئيس محكمة التمييز التي هي أعلى المحاكم في وقتها في مكة المكرمة، عالم جليل وإنسان نبيل، ألف كتابا شرح بلوغ المرام من أجمل الكتب، اسمه توضيح الأحكام، وألف كتابا في شرح عمدة الأحكام اسمه تيسير العلام. هذا بالذات تيسير العلام أنصح كل مبتدئ في طلب العلم أن يقرأ فيه.
2: إيش الميزة اللي فيه؟
3: مجلدان يسيران يشرح فيها أحاديث من البخاري ومسلم في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والبيع وما أشبه ذلك، بأسهل عبارة وبفوائد كثيرة جدا.
2: يا سلام.
3: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. إذا فرغت من هذين المجلدين فهناك توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام أظنه في 7 مجلدات مفيدة جدا. هذا الشيخ أيضا له عناية كبيرة بالتاريخ وله عناية كبيرة بالجغرافيا، فيحدد حدود الحرم ويعرف شغلات عظيمة جدا، والرجل ممتع. وألف كتابا اسمه علماء نجد في 8 قرون، وذكر منهم علماء نجديين وعلماء غير نجديين، لأنهم مثلاً
2: عاشوا في الجزيرة.
3: نعم، مثلاً طبعاً تعرف كثير من علماء الحجاز، كثير من علماء الجنوب والشرق والشمال درسوا في الرياض، لأن دائماً العاصمة في الغالب هي مكان الجامعات، هي المكان الحضاري الأكبر. فذكر الكثير جداً، هذا كتاب مهم جداً. وأيضاً وأختم بهذا، الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد المستشار في الديوان الملكي، وهو أيضا إمام وخطيب في المسجد الحرام، ألف كتابا كبيرا في تراجم أئمة الحرمين في كل التاريخ،
2: يا سلام،
3: من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر إمام عين في الحرمين. يبدو والله أعلم أنه استقصى استقصاء كبيرا، وهو في 10 مجلدات. فمن قرأ في هذا الكتاب علم كثيرا من علماء الحرم وتعرف عليهم وأخذ من سيرهم، والمجال واسع جدا لمن أراد أن يستزيد. والكتب كثيرة، منها مثلا كتاب الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه، وهو أيضا من العلماء المصريين الذين نالوا الجنسية السعودية وأقاموا في السعودية وتوفوا فيها، وكان
2: هو تلميذ محمد الأمين الشنقيطي،
3: وأكمل آخر 3 أجزاء من تفسيره. فآخر 3 أجزاء لم يؤلفها الشنقيطي، وإنما ألفها عطية سالم. أيضا له كتاب المسجد النبوي في 1000 عام.
2: جميل، أنا شاكر للأستاذ محمد المهنة، داعي وباحث شرعي وقانون، شكرا لك على هذه الفائدة وهذه الملح. شكرا أستاذ محمد،
3: سلمك الله وعافاك.
2: الشكر موصول لخالد الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزايدي.
4: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به

إلى الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. رواه البخاري ومسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا

أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى.

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا

أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

بكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى

السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال علي

حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما

ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد

يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم

أجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح

منكم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن

أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحدكم ما له في أن يمشي بين يدي أخيه معترضا وهو يناجي ربه لكان أن يقف في ذلك المقام 100 عام أحب إليه من الخطوة التي خطاها. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، واللفظ لابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وفي لفظ آخر: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه أحمد ومسلم وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأبو داود والنسائي ولفظه: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. والترمذي ولفظه قال: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وابن ماجه ولفظه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال، فقال: لا تشركوا بالله شيئا، وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم، ولا تتركوا الصلاة متعمدين، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة، ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله، ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطايا كلها. الحديث. ورواه الطبراني ومحمد ابن نصر في كتاب الصلاة بإسنادين لا بأس بهما. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. رواه هبة الله الطبري بإسناد صحيح. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. رواه البزار. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وإن حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر. رواه ابن ماجه والبيهقي
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. حديث حسن رواه ابن ماجه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر عفو الله. رواه الترمذي والدارقطني. وروي عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا. رواه أبو منصور الديلمي. وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال شعبة قال أفضل العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد. رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن أم فروة رضي الله عنها وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لأول وقتها. رواه أبو داود والترمذي. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وروي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سبعة نفر أربعة من موالينا وثلاثة من غربنا مسندي ظهورنا إلى مسجده فقال ما أجلسكم؟ قلنا جلسنا ننتظر الصلاة. قال فأرم قليلا ثم أقبل علينا فقال هل تدرون ما يقول ربكم؟ قلنا لا. قال فإن ربكم يقول من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله علي عهد أن أدخله الجنة ومن لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافا بحقها فلا عهد له علي إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحمد بنحوه. أرم أي سكت. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أصحابه يوما فقال لهم هل تدرون ما يقول ربكم تبارك وتعالى؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قالها ثلاثا. قال وعزتي وجلالي لا يصليها أحد لوقتها إلا أدخلته الجنة ومن صلاها بغير وقتها إن شئت رحمته وإن شئت عذبته. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن إن شاء الله تعالى. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصلوات لوقتها وأسبغ لها وضوءها وأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول: حفظك الله كما حفظتني. ومن صلاها لغير وقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعك الله كما ضيعتني. حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه. رواه الطبراني في الأوسط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا

والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق

وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم

تظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون.

فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا

ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله.

إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل

0: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه. رواه البخاري.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللغة

اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر.

لا يراه الذين يقولون ربنا ربنا الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما اللهم إنا نسألك الجنة قل ما يعبأ بكم ربي قل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. رواه مسلم. الفداد الشديد الصوت. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان، والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن، هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، رأس الكفر قبل المشرق. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها، ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي رواية: والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. رواه البخاري ومسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. رواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث صحيح. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بقادر

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله،

0: تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري.
2: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. متفق عليه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً.

وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. رواه مسلم والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي به مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي مناد: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا. رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي، ولفظه قال: إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيذبح وهم ينظرون، فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة، ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا. قال: فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم ربنا، هذا الموت. ثم ينادي مناد: يا أهل النار، فيقولون: لبيك ربنا. قال: فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم ربنا، هذا الموت. فيذبح كما تذبح الشاة، فيأمن هؤلاء وينقطع رجاء هؤلاء. رواه أبو يعلى واللفظ له، والطبراني والبزار، وأسانيدهم صحاح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

وكذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم

0: بسم الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم سلم. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في أماكن من الطريق ويقول: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال: ها، إن الفتنة هاهنا، إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك، واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا. رواه البخاري. وعن سليمان ابن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرد ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نستمع الآن لتلاوة لسورة نوح بصوت القارئ أحمد طالب بن حميد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق أيها المستمعون الكرام لتلاوة لسورة نوح بصوت القارئ أحمد طالب بن حميد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج قال: فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج ووجه هاهنا. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها أي حافتها، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدق الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر. فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يريد أخاه، يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت: هذا عمر ابن الخطاب يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت له: ادخل، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئته فقلت له: ادخل، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون

الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون.

فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار
وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق
وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا

يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: وقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. قال: فدعا عليهم رسول الله أن يمزقوا كل ممزق. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمت لكم هذه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فجعل يرددها حتى نعست، فقال: يا أبا ذر، لو أن الناس أخذوا بها لكفتهم. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن. عن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، فكان يبعث تجارته من أول النهار، فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه واللفظ له والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. رواه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه أبو يعلى وإسناده حسن إن شاء الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. رواه ابن حبان في صحيحه والبزار، ورواه الطبراني بإسناد جيد، إلا أنه قال: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: الحياة الطيبة.

0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فعنوان هذه الحلقة مفهوم السعادة. أيها المستمعون الكرام، الكلام على مفهوم السعادة عموما يطول ويتشعب ويختلف باختلاف النظرة للسعادة. وإذا رجعت إلى جذر كلمة السعادة الأصلي وهو مادة سعد، وجدت أنها تدور حول ما يدل على الخير والسرور والراحة واليمن وخلاف الشقاوة وما جرى مجرى ذلك مما تعرف به المعاجم معنى السعادة الأصلي الوضعي. أما مفهوم السعادة وحدها وتعريفها باعتبارها نظرية تبحث في فنون مختلفة من العلوم ونواح شتى من المعارف، فذلك أمر تكتنفه الصعوبة وتتجاذبه أطراف كثيرة، ذلك أن مفهومها يختلف باختلاف النظرة إلى السعادة، وذلك شأن تتفاوت فيه الأنظار ويصعب فيه الوقوف على مفهوم واحد يصار إليه. وعلى الرغم من حرص الناس على السعادة وإجماعهم على كونها مطلبا لجميعهم، فقد كثر اختلافهم وخطأهم في تصورها وتحديد ماهيتها. فلا غرو إذن أن ترى تصورات مختلفة متضاربة حول السعادة، خصوصا إذا أضيف إلى ذلك كون البحث فيها مرتبطا بدراسة عدد من المجالات والنظريات الأخرى. وما يوجد من التعريفات للسعادة إنما هو بحسب النظرة إليها، أو بتفسيرها بأحد أفرادها، أو بجانب من جوانبها وعنصر من عناصرها. والناظر في آثار المحققين من أئمة الإسلام الذين بحثوا السعادة كابن حزم وابن تيمية وابن القيم، يمكنه أن يقف حول المعنى الصحيح للسعادة. ولعل الحديث في هذه الحلقة يدور حول مفهوم السعادة عند ابن القيم رحمه الله، فقد بحث السعادة بحثا لا يكاد يدانيه أحد في بحثه لها. والناظر في آثار ذلك الإمام يلحظ عنايته البالغة بالحدود والتعريفات والفروق والتقاسيم، ويلحظ كذلك مدى عنايته بموضوع السعادة وكثرة تعرضه لها، سواء كان ذلك بحثا مستقلا أو في غضون موضوعات أخرى، إذ لا يكاد يخلو مؤلف من مؤلفاته من الكلام على السعادة إجمالا أو تفصيلا، سواء كان الموضوع عقديا أو علميا أو أخلاقيا أو سلوكيا. ومع ذلك فإنه بحسب الاستقراء لم يحد السعادة بحد، ولم يعرفها بتعريف جامع مانع، وإن كان قد درسها في أكثر نواحيها وأفاض الكلام على معالمها ولوازمها وأسبابها وأنواعها وعلاماتها وآثارها ومقوماتها ومعوقاتها. وربما يكون الحامل له على ذلك شمول نظرته للسعادة واعتقاده أنها واضحة معبرة موحية بحيث لا تحتاج إلى مزيد إيضاح، فلا يحسن الحالة هذه أن تحد بحد يورثها نقصا أو غموضا. ولعل مما يشهد لذلك قوله عند كلامه على منزلة المحبة في كتابه مدارج السالكين، قال رحمه الله: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة. انتهى كلامه. ثم قرر أن الناس إنما يتكلمون في أسباب المحبة وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها، وأن حدودهم ورسومهم دارت على هذه الأمور، وأن عباراتهم تنوعت وإشاراتهم كثرت بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله وملكه للعبارة. وهذا ما قرره أبو حامد في معرض كلام له تحت عنوان قاعدة في النبوة والرسالة، وذلك عندما أوضح أن الرسالة لا تقتنص بالحد والحقيقة بذكر جنسها وفصلها، ثم علل ذلك بقوله رحمه الله: لأن معرفة الأشياء لا تتوقف على الظفر بحدودها ووجدان جنسها وفصلها، فكم من موجود لا جنس له ولا فصل ولا حد ولا رسم، إلى أن قال: فإن إعطاء الحدود صعب عسر على الأذهان، نعم يستدل على وجوده وحقيقته بآثاره، انتهى كلامه. ومن هنا يتبين وجه كون ابن القيم لم يحد السعادة بحد، فلعله سلك فيها ما قرره في منزلة المحبة، والذي يعنيها هنا هو الوقوف على مفهوم السعادة عنده، ذلك أنه كما مر لم يصرح بتعريف يبين مفهومها عنده، ولكن ذلك لا يعني غموض نظرته للسعادة وعزوبها عمن يريد الوقوف على مفهومها عنده، إذ يمكن للباحث أن يقف على ذلك من خلال مجموع آرائه حول السعادة عموما. والناظر بادي الرأي في آثار ابن القيم يلحظ حفاوته البالغة بنظرية السعادة وما يتعلق بها تقريرا وتأصيلا، سواء كان ذلك تصريحا أو تلويحا أو كان إجمالا أو تفصيلا. وأهم المظاهر البارزة والمعالم الواضحة في ذلك الشأن ما يلي: أولا، كثرة إيراده لكلمة السعادة، فلتلك الكلمة

0: من الكلمات التي تعبر عن السعادة وتدل عليها كألفاظ اللذة والنعيم والبهجة والابتهاج والسرور والفرح والأنس والراحة والطمأنينة والسكينة وقرة العين والحياة الطيبة والفأل ونحو ذلك مما هو من مرادفات السعادة ومقتضياتها، وما يستتبع ذلك من شرح تلك الألفاظ وتحليلها وإيضاح الفروق بينها. ثالثا، كثرة إيراده لمضادات السعادة، وذلك في معرض تقريره لما ينافي السعادة من الأعمال والأقوال والاعتقادات، لذا تراه يورد ألفاظا كثيرة تنافي السعادة ومرادفاتها. ومن تلك الألفاظ التي ترد عنده كثيرا في ذلك الشأن الهم والغم والحزن والشقاء والشقاوة والنكد والأنكاد والحسرة والحسرات والألم والقلق والضيق والحصر والتعاسة والضنك والعذاب والشؤم والتطير وما جرى مجراها من مضادات السعادة وما يستتبع ذلك من شرحها وتحليلها وإيضاح الفروق بينها. رابعا، تقريراته الكثيرة لما يتعلق بالسعادة، وذلك كتقريراته الموضحة لطريق السعادة وأنواعها ومقوماتها ومعوقاتها وما جرى مجرى ذلك. ومن خلال ما مضى يبدو للناظر في آثار ابن القيم مدى عنايته بنظرية السعادة ويتجلى مفهومها عنده، ويمكن إجمال ذلك فيما يلي: أن نظرته للسعادة تكاملية واسعة تفاؤلية، وأنه يرى أن بإمكان كل إنسان أن ينال السعادة إذا أخذ بأسبابها، وإن كان الناس حسب ما يرى يتفاوتون فيها بحسب استعداداتهم الجبلية والكسبية. ويرى كذلك أن السعادة تقوم على جوانب نظرية وجوانب علمية، ويرى أن السعادة تعني الحياة الطيبة الآمنة المطمئنة، وأنها مصاحبة للإنسان في دنياه وفي برزخه وفي آخرته، ويرى أن السعادة تتحقق من خلال التوازن بين متطلبات الحياة المادية الطبيعية ومتطلبات الحياة الروحية دون طغيان لأحدهما على الآخر. وابن القيم في ذلك كله يوسع مفهوم السعادة التي يقصرها بعض من يتناولها من الفلاسفة والمفكرين على جانب دون آخر، أو يرون أنها مختصة بطائفة دون أخرى. وقد استنار رحمه الله من خلال ذلك بأنوار الوحيين، واستنطق الآثار الواردة في السعادة، وأكثر التأمل في أقوال الطوائف في شأنها. فهذا بإجمال هو مفهوم السعادة عند ابن القيم، أما تفصيل ذلك فسيكون في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحياة الطيبة، الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها. الحياة الطيبة، الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ صالح الثنيان.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا، كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. متفق عليه.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول:

من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا: هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا: يا أبا هريرة، هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصا بكفه فرماهم ثم قال: قوموا قوموا، صدق خليلي. رواه مسلم. وعن يزيد بن الأصم قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا: الله خلق كل شيء، فمن خلقه؟ رواه مسلم. وعن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا ما كذا، حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ رواه مسلم. عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب

0: وأنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحديث في صحيح البخاري. القرآن الكريم كلام الله المقدس، وفيه أحكامه وأوامره ونواهيه ومواعظه وغير ذلك من المعاني النفيسة التي تستخرج بالتدبر والتعقل، والمسلم مطالب بأن يقوم بذلك مع حفظ القرآن ومعرفة ألفاظه ومبانيه ومعانيه. وخير الأعمال وأنفعها للفرد والمجتمع هو تعلمه وتعليمه، فهو طريق الهداية والصلاح. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل المسلمين وأرفعهم ذكرا وأعلاهم عند الله درجة من تعلم القرآن تلاوة وحفظا وترتيلا، وتعلمه فقها وتفسيرا، فأصبح عالما بمعانيه، فقيها في أحكامه، وعلم غيره ما عنده من علوم القرآن مع عمله به، وإلا كان القرآن حجة عليه وليس حجة له. فخير الناس من جمع بين هذين الوصفين: من تعلم القرآن وعلم القرآن، وفي القرآن أجور عظام لا حصر لها. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كم من أحرف في كتاب الله تبني جبالا من الحسنات لأصحابها مع الإخلاص والمتابعة. وفي الحديث بيان شرف القرآن وفضل تعلمه وتعليمه، وفيه بيان فضل حامل القرآن ومعلمه، وأنه خير المؤمنين لأنه أعظمهم نفعا وإفادة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: الأسئلة التي تسألها الأمم: كيف كانت قصة بدء الخلق؟ كيف خلق الله هذه السلالات البشرية؟ كيف كانت البداية؟ الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال في أول القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من هو هذا الخليفة؟ إنه آدم عليه الصلاة والسلام. قصة خلق آدم، تفاصيل خلق آدم، المادة التي خلق الله منها آدم، كل ذلك من أعظم الفوائد ومن أعظم القصص التي وردت في القرآن الكريم وفصلها الله في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. وردت قصة آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم في أكثر من 25 مرة، أو في أكثر من 25 موضعا مليئة بالعبر. جمع هذه المواضع يعطينا قصة متكاملة لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام من قبل أن يخلقه حتى وفاته عليه الصلاة والسلام، وهي قصة مليئة بالعبر. من أعظم فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام قضية أهمية العلم وتكريم الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام ولذريته بالعلم وبالاستجابة له سبحانه وتعالى.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم، وحديثنا اليوم حديث ممتع إن شاء الله، سيكون عن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وضيف البرنامج الدائم فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، مرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك. الله.
1: نريد أن نستفيد بأقصى ما نستطيع من تخصصكم بالقرآن الكريم والقصص.
0: نسأل الله أن يعيننا على أن نختصر قصة آدم عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت القصير، يعني
1: سنخصص له وقت. نعم. إن شاء الله جيد الله. لأنه أبونا.
0: نعم. عليه الصلاة والسلام.
1: بداية يعني نريد أن نعرف إني جاعل في الأرض خليفة، ما معنى الخلافة؟ لأن هنا موضوع يعني شائك، ولا يعني أقوال متضاربة فيه.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة آدم عليه الصلاة والسلام هي قصة بدء خلق هذا السلالة البشرية، والله سبحانه وتعالى قد أجاب عن هذا السؤال في أول سورة البقرة، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعني يسبق السؤال بطرح الجواب في أول سورة البقرة بأول القرآن الكريم، في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الآن هذا الله سبحانه وتعالى يروي لنا القصة قبل خلق آدم حتى.
1: جميل.
0: فيذكر لنا سبحانه وتعالى أنه عرض على الملائكة ما يعني سيفعله سبحانه وتعالى، وأنه سوف يجعل في هذه الأرض خلقا جديدا هو بنو آدم، آدم وذرية آدم. فالملائكة يعني أبدوا رأي، قالوا يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هنا يأتي السؤال دكتور حذيفة، كثيرا يتداول: كيف عرف الملائكة أن بنو آدم سوف يفسدون في الأرض؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هل كان هناك مخلوقات في الأرض قبل البشر؟
1: فأنا أنا كنت يعني نعم هذا سؤال، هذا سؤال. لو حددنا معنى الخليفة.
0: الخليفة نعم. الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة. المفسرون لهم في تفسير معنى الخليفة عدة تفسيرات، منهم من يقول المقصود بالخليفة هنا الذي يخلف بعضهم بعضا في الأرض، فالبشر يخلف بعضهم بعضا، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذا في القرآن الكريم فقال: وجعلكم خلفاء الأرض وجعلكم خلائف الأرض، وقال في الأرض تخلفون، وقال فخلف من بعدهم خلف، ونحو هذه الآيات التي تدل على أن المقصود بالخلافة في الأرض أن بنو آدم يخلف بعضهم بعضا في الأرض.
1: لكن سيدي يعني في هذا المعنى كلام جميل ورائع، لكن بنفس هذا المعنى كل المخلوقات يخلف بعضها بعضهم بعضا،
0: ولا يمنع أن يسمى أيضا المخلوقات الأخرى خلائف، لا يمنع ذلك.
1: لكن يعني لماذا نستبعد أنه خليفة الله في الأرض؟
0: طبعا الذين
1: يعني معنى أن الله سخر له وفعلا سيد الكون، الكرة الأرضية الآن الإنسان
0: لا شك
1: يتحكم
0: لا شك
1: بكل شيء.
0: صدقت. لكن طبعا الذي يطلق هذه العبارة أن الإنسان خليفة الله في الأرض هي تحتمل معاني، إما إذا كانت تحتمل، إذا كان المقصود خليفة الله في الأرض الذي جعله الله سبحانه خليفة في الأرض
1: طبعا
0: يخلف بعض ذريته بعضا. لأن ايش معنى خليفة؟ معنى خليفة خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بعده. خليفة أبي بكر هو الذي جاء بعده. فإذا قلت خليفة الله في الأرض، هل معناها أن الله خرج من الأرض أو خرجت من سلطته واستخلف عليها غيره؟
1: لا أكيد لا طبعا.
0: فالذين يردون هذا المعنى يرفضون هذا المعنى.
1: يعني من باب ولقد كرمنا بني آدم تكريم ونفخ فيه من روحي.
0: هل الدلالة اللغوية لخليفة تحتمل هذا؟ إذا كانت خليفة تحتمل، طبعا الخليفة هي أشبه ما تكون بالحاكم، يعني خاص في المصطلح السياسي الإسلامي أن الخليفة الأمير أو الخليفة أو الوالي أو الحاكم. لكن إني جاعل في الأرض خليفة، المفسرون كما قلت لك جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا يعمر الأرض، هذا المعنى
1: استعمركم فيها
0: يعني
1: وسخر لكم ما في السماوات.
0: هذا كله معنى صحيح وليس فيه إشكال. ولذلك التعبير بأنه يقال أنه يخلف بعضهم بعضا سمي خليفة لأنه من طبيعته أن يخلف بعضهم بعضا، فهذا معنى صحيح وجيد.
1: أنتم تتحاشون معنى، يعني خليفة الله في الأرض يوجد معنى محظور وممنوع
0: بالضبط، وهو أنك تقول أن الله قد تخلى عن سياسة الأرض واستخلف آدم. لا طبعا.
1: نعم. أما بقية المعاني محتملة، تسخير سيد،
0: وهذا صحيح،
1: كرمنا بني آدم، هو صاحب العقل، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض
0: بالضبط.
1: بهذا المعنى مسموحة
0: بالضبط. نعم. لأن الاستخلاف هو يعني التتابع، ويعني التتابع على عمارة الأرض وعلى يعني العيش فيها وعلى إدارتها وعلى استثمار مواردها. وإلا كما تفضلت فالإنسان الله سبحانه وتعالى قد سخر لنا جميع ما في الأرض.
1: جميل.
0: لذلك العلاقة بيننا وبين كل ما يحيط بنا في الأرض هي علاقة تسخير.
1: جميل.
0: الله قال وسخر لكم ما في الأرض وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. جميل. منه كل هذا تكريم للإنسان.
1: طيب. لأن لو انتقلنا إلى موضوع الذي أشرتم إليه وهو اعتراض الملائكة، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء.
0: أيوة.
1: يعني ما الذي أعلم الملائكة أن هذا سيحصل؟ هناك يعني روايات أنه يوجد مخلوقات يعني من الإنسان قبل سيدنا آدم أم؟
0: نعم. يعني هذا السؤال يطرح كثيرا، لماذا قال الملائكة لله سبحانه وتعالى تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هل كان في الأرض من يعيش قبل آدم وذرية آدم ووقع منهم فساد وقتل وسفك للدماء ولذلك تخوف الملائكة من تكرار القصة؟ احتمال آخر أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة هو آدم وذريته وسوف يحدث بينهم من القتل وسفك الدماء وكذا وكذا وكذا، فلذلك بادر الملائكة طيب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذا الذي أرجحه، لأن ليست القصص القرآنية كلها قد رويت لنا كل القصة.
1: سبحان الله.
0: نعم. لا قصص الأنبياء رويت لنا كلها، ولا قصة الذين رويت لنا في القرآن الكريم ذكرت كاملة، يعني ذكرت زوايا من قصة مثلا موسى، لم يذكر لنا على سبيل المثال مثلا والد موسى أين هو في قصة موسى؟
1: صحيح.
0: أم يوسف أين هي في القصة؟
1: هنا في الآية الكريمة سيدي تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هل يوجد يعني الملائكة نوع من الغيرة أو نوع من يعني لماذا نحن لسنا الخلفاء في الأرض؟
0: الذي يظهر أيضا هو يعني
1: هم ذكروا مزية لأنفسهم.
0: نعم.
1: نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: نعم. لأن الله
1: يعني لماذا اخترت غيرنا ممكن؟
0: لا، الذي يظهر والله أعلم أن سؤالهم هذا لأن الله قد ذكر لهم أنه سيجعل في الأرض خليفة لعبادته. بدليل أنه قال في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: جميل.
0: فكأنهم قالوا ما دام أنه أنت خلقتهم للعبادة وهم سيحدث منهم قتل وسفك للدماء، فلماذا يعني تفعل ذلك ونحن نسبح لك ونقدس لك ونقوم بالعبادة؟
1: جميل.
0: أي نعم، قد يكون هذا والله أعلم الحكمة، ونحن نلتمس هذا دكتور حذيفة. عندما نلتمس مثل هذه المقاصد أو هذه الحكم في مثل هذه الآيات أو في هذه الأفعال، قال ذلك ونحن نسبح لك ونقدس لك ونقوم بالعبادة.
1: جميل.
0: أي نعم، قد يكون هذا والله أعلم الحكمة، ونحن نلتمس هذا دكتور حذيفة. عندما نلتمس مثل هذه المقاصد أو هذه الحكم في مثل هذه الآيات أو في هذه الأفعال، الأفعال الله سبحانه وتعالى، فإنما هو اجتهاد. اجتهاد وأفعال الله سبحانه وتعالى الله أعلم بحكمتها، وخاصة التي لم تذكر لنا علتها.
1: جميل.
0: لكن نتلمس.
1: سبحان
0: نتلمس.
1: الله جميل يعني سبحان الله يعني بصراحة يعني يعجبني بحضرتك أنك لا تجزم بالموضوع مع أن الأمر اجتهادي ومحتمل
0: طبعاً.
1: يعني بعض العلماء مع يعني يجزم ومع أنه أمر ظني
0: صدقت
1: يعني نعم. يوهم الناس أن هذا هو الرأي الأول والأخير ولا يوجد غيره.
0: لعل يكون دكتور حذيفة من فوائد أيضا هذا الحديث بيني وبينك الآن الإخوة المشاهدين يعني هو أن الطالب العلم والباحث ينبغي أن يكون حذرا في بحثه وفي نقاشه للمسائل التي ليس فيها أدلة قطعية.
1: سبحان
0: نعم. يعني مثلا في الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة نحن عرفنا طرفا منه لكن غاب عنا جزء كبير منه.
1: صحيح.
0: الجزء الكبير الذي غاب عنا قد يكون فيه أجوبة لما نحن نسأل عنه.
1: صحيح.
0: لكنها لم تصل إلينا. أولا نحن لسنا ملزمين بالبحث عنها. ينبغي أن نتوقف يعني ليس هناك إشكال أن تتوقف لأن البعض يقول لماذا نتوقف لماذا لا نعمل عقولنا في هذه القضايا الغيبية. ولذلك أنا أذكر لك قصة الذين كتبوا في القصص القرآني جاء إلى بعض القصص فوجد أن فيها فراغات كثيرة. قصة أصحاب الكهف لا يوجد أسماء لهم لا يوجد مكان لا يوجد زمان فماذا يصنع هو؟ يقول أن لا تكتمل القصة حتى أذكر أسماء أشخاص وأذكر زمان وأذكر مكان حتى تكتمل القصة. فيجتهد في غير موضع الاجتهاد. نحن نقول في قصص القرآن بالذات ليس هناك مجال للإضافة والحذف. نحن ملزمين بما ذكر فقط ونقتصر عليه.
1: جميل. نعم. اسمح لنا بفاصل قصير ثم نعود سيدي.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. نعود ونستكمل حوارنا مع فضيله الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصه سيدنا ادم عليه الصلاه والسلام.
0: مرحبا بكم. حياكم الله دكتور حذيفه. اهلا وسهلا.
1: دكتورنا اعترضت الملائكه على انزال او خلق سيدنا ادم وجعله خليفه في الارض.
0: نعم.
1: ما هي الايحاءات لهذا الاعتراض؟
0: الملائكه الكرام رضي الله عنهم ذكر الله سبحانه وتعالى صفاتهم في القران الكريم فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فليس في الآية ما يدل على أن في تمرد أو اعتراض وإنما هو إبداء رأي. إبداء رأي. والذي يظهر الله أعلم أنهم أبدوا هذا الرأي لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لهم أنه سوف يجعل في الأرض خليفة وهو آدم وذرية آدم وأنه سوف يقع منهم القتل وسفك الدماء والظلم وأنه خلق آدم لعبادته. فكأنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني نحن نعبدك ولا نعصيك وهذه الغاية تتحقق بوجودنا فلماذا يعني يخلق آدم وذريته وهم يقع منهم من الفساد والقتل ما يقع منهم كما أخبرتنا. هذا هو الذي رجحه كثير من المفسرين الذين يعني ناقشوا هذه الآية. بعضهم يتوسع في الافتراضات فيقول الملائكة عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إذن هم يعرفون أنه كان هناك مخلوقات قبل البشر في الأرض وأنه قد وقع منهم قتال وسفك دماء وظلم إلى آخره ويقولون أنهم كان هناك من الجن من يسكن في الأرض ووقع منهم القتل وسفك الدماء ولذلك قالت الملائكة ما قال. وعلى العموم هذه افتراض وهذه افتراض ولا نستطيع أن نجزم لا بهذا ولا بهذا وإنما يعني هي خاضعة على الاجتهاد هذه المسألة. يعني
1: من اللفتات بهذا الموضوع فضل الدكتور جيفري لانك ألف كتاب حتى الملائكة تسأل.
0: أحسنت.
1: فيعني استغرب كيف في الإنجيل أو في المسيحية أطفئ سراج عقلك واتبعني.
0: صدقت.
1: أما هنا الملائكة في القرآن الكريم تناقش الله سبحانه وتعالى.
0: أحسنت.

0: لذلك يعني ما دام ذكرت الدكتور جيفري لانج، بالمناسبة يعني أنا أقول للإخوة المشاهدين ليت أنهم يقرؤون كتب جيفري لانج. له عدة كتب صدرت عن دار الفكر مترجمة، أولها حتى الملائكة تسأل، والذي جعله يؤلف هذا الكتاب هو هذا الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه إشارة إلى هذا يعني هذه الحرية التي جعلها الله للملائكة يبدون رأيهم بين يديه سبحانه وتعالى، مع أنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل
1: سبحانه وتعالى،
0: لكن الله أراد أن يبين للملائكة حكمته من خلق آدم وأن يبين لهم فضل آدم. فيعني هذا الحوار يدلنا نحن ونحن بنو آدم على فضل أبينا آدم، أن الله قد دار بينه وبين الملائكة حوار قبل خلق آدم، ثم أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة أن في خلق آدم مصالح وحكم لا يتعلمها الملائكة، ثم أظهر لنا فضل آدم على الملائكة عندما أن الله قد دار بينه وبين الملائكة حوار قبل خلق آدم، ثم أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة أن في خلق آدم مصالح وحكم لا يتعلمها الملائكة، ثم أظهر لنا فضل آدم على الملائكة عندما سأل الملائكة عن أسماء المخلوقات أو يعني فنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا جواب الملائكة. قال يا آدم نبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا سبحانك، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الشاهد أن يعني هذا الموقف وهذا الذي الحوار الذي دار فيه إظهار لفضيلة آدم على الملائكة، وفيه إظهار لتكريمه سبحانه وتعالى له، فيه إظهار أيضا لفضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته بأنه يعني سمع من الملائكة رأيهم، أظهر لهم خطأ وجهة نظرهم عندما يعني سأل آدم فأجاب ونحو ذلك يعني. وهذه الآية في الحقيقة هي آية مفصلية في بداية سورة البقرة، هي تجيب عن سؤال يا دكتور حذيفة هو بالنسبة لكثير غير المسلمين هو سؤال مشكل، وهو سؤال بدء الخلق كيف كان. لذلك اقرأ الآن في الموسوعات، الموسوعة السوفيتية، الموسوعات الغربية، تجد أن هناك سؤال لم يجب عنه، وهو كيف خلق الإنسان، أصل خلق الإنسان. ثم يعني نظرية داروين التي يعني اشتهرت ولها حضور كبير ترى في الفكر الغربي، يعني البعض الآن يظن أن يقول نظرية داروين نظرية عفى عليها الزمن، في الحقيقة هي في الغرب لم يعفو عليها الزمن بعد، ولا زال لها حضور في الفكر الغربي، في النظريات الغربية، في الكثير من العلوم الطبيعية ما زالت نظرية داروين لها حضورها في تفسير النشوء، أصلا نشأة الإنسان.
1: الله سبحانه تجددت يعني أصبحت داروينية الجديدة
0: ولها
1: أنصارها من العلماء، حتى لعل يعني أغلب علماء الطبيعة يميلون نحوها من الغربيين.
0: بالضبط، مع أنها نظرية يعني نحن نرى ونعتقد أنها باطلة، لأنه يزعم فيها أن آدم أو بنو آدم أو أن البشر هم تطور لمخلوقات سبقتهم منهم يعني كالقرد ونحوه، في حين نحن نؤمن أن الله
1: للأمانة سيدي يعني هذه يعني خطأ شائع أن يقولون داروين يقول أصل الإنسان قرد، لا هو قال الإنسان والقرد يرجعان إلى أصل واحد، فهما تطور من أصل
0: أحسن
1: واحد.
0: الفكرة يعني أنه يرى أن آدم هو تطور عن خلق سابق، ولكن نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم خلقا مستقلا، وخلقه سبحانه وتعالى بيده، وبين لنا حتى العناصر الأولية في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف نفخ فيه الروح، وكيف خلقت حواء، وكيف تناسل بعد ذلك.
1: يعني ممكن سيدي أن نحتج بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن طول آدم عليه السلام كان 60 ذراعا.
0: جميل.
1: هي وبعدها تطور الخلق إلى أن أصبحنا بهذه الأحجام.
0: صدقت.
1: وفي قوله تعالى خلقكم أطوارا. ممكن أن نقول أن الإنسان تطور خلقه أيضا.
0: نعم هو
1: بإشراف الله.
0: نعم التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. أن آدم خلق يعني أطوار حتى في خلقه، يعني كيف خلق آدم؟ خلق آدم عليه الصلاة والسلام من التراب، الله أخذ من تراب الأرض من مواضع مختلفة، ثم يعني أصبح طينا. يعني لاحظ في وصفه لخلق آدم خلقكم من تراب، يعني آدم عليه الصلاة والسلام خلقه من طين لازب، والطين هو التراب الذي وضع عليه ماء وأصبح طينا يعني لزجا من صلصال كالفخار، صح؟ ثم نفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار والأفئدة،

0: ثم خلق منه وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.
1: جميل.
0: هذه هي نحن نؤمن بأن يعني لدينا إيمان تام 100% أن الله خلق آدم بهذه الطريقة. عندما تأتي النظريات التي تزعم أنه كان تطور عن خلق سابق هذا غير صحيح. أما قوله وقد خلقكم أطوارا يعني خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث كما قال، مضغة وعلقة وجنين ثم يكبر ثم يولد ثم طفل، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ما ذكرته عن خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام أنه خلقه الله 60 ذراعا طوله، 60 ذراع كم تطلع يعني تقريبا 30 متر طوله، إذا افترضنا أن المتر 3 أذرع مثلا، فإذا معناته أن يعني طوله تقريبا 30 متر. 30 متر وين الآن؟ ما في أحد طوله 30 متر الآن. أطول واحد تلقى مترين ونص يعتبروه من أطول الشخصيات في العالم ويدخل في موسوعة جينيس كأطول لاعب كرة سلة مثلا، لكن آدم عليه الصلاة والسلام هو أطول من ذلك بكثير. ثم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يزل الخلق يتناقص بعد ذلك حتى أصبحنا اليوم كما يعني مترين متر وسبعين.
1: هل ممكن أتناقص أكثر بعد
0: الله زمان؟ أعلم. وفي ناس أقل من ذلك يعني.
1: نعم صحيح.
0: وفي حتى آسيا. ربما في يعني بعضهم هو يعني قصيري القامة في بعض المخلوق يعني البشر. الشاهد أن التطور بهذا المفهوم صحيح، لكن التطور بالمفهوم الدارويني المشهور عند الناس هو أنها يعني هو خلق آدم أنه كان عن تطور سابق، سواء كان عن حيوان معين أو حيوان وحيد الخلية. هذا مفهوم خاطئ 100% عندنا نحن المسلمين، وإنما الله سبحانه وتعالى كل هذه المخلوقات خلقها ابتداء. ولذلك في قصة نوح كما سيأتي معنا أنه قال وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، ما يدل على أنه يعني كل زوج مختلف عن الثاني، فينبغي أن يبقى من الغنم ومن الإبل ومن الحيوانات وغيره. نعم
1: جميل. ربنا سبحانه وتعالى قال ثم أنشأناه خلقا آخر، وميز الله سبحانه وتعالى بني آدم أو أو الإنسان. بماذا تميز بني آدم؟
0: يعني كما ذكرت لك أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم مراحل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف كان من التراب ثم من طين ثم من صلصال ثم نفخ فيه الروح. نفخة الروح دكتور حذيفة هي نقطة فارقة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام. ثم نفخ فيه من الروح، نفخ الروح جعل آدم آدم، وقبل ذلك هو كان طين وكان صلصال مثل أي طين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا إني لنبي وإن آدم لمنجدل في طينته قبل أن يكون ينفخ فيه الروح، وأن الله قد كتب أنه سيكون من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر في الحديث. فالشاهد أن ثم قال ثم أنشأناه خلقا آخر بالروح، والروح هي التي أكسبت بني آدم هذه الآدمية، والروح سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع يعلم طبيعة هذه الروح التي فينا التي تجعلنا بهذه المثابة، والتي إذا نزعت وخرجت الروح أصبح يعني جثة هامدة. فيعني تطور خلق آدم بعد ذلك وتناسل، يعني خلق الله له حواء لتؤانسه، ثم أدخل الجنة ثم أخرج منها في القصة المعروفة في القرآن الكريم. وأول يعني قصة آدم في القرآن الكريم وردت في مواضع كثيرة، وردت في سورة البقرة، في سورة النساء، في سورة الأعراف، في سورة صاد، في كثير من السور لو جمعتها لوجدت أن فيها قصة آدم من قبل أن يخلق حتى تناسل، قصص أولاده بعد ذلك، قصص ليس في القرآن الكريم قصة وفاة آدم وكيف توفي، باعتبار أننا تحدثنا أن القصص القرآني لا يدخل في التفاصيل وإنما يشير إلى المفاصل الرئيسية في القصص التي هي موضع العبرة وموضع. لذلك شوف القرآن الكريم مثلا تجد قصة آدم، خلقه، سجود الملائكة له، دخوله الجنة، خروجه من الجنة، ثم ذكر بعض القصص، مثلا ذكر قصص أبناء آدم الذين اقتتلوا في
1: قابيل وهابيل.
0: نعم قابيل وهابيل عندما وقع بينهم النزاع فقتل، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، في القصة اللي في سورة المائدة.
1: مع الأسف فضيل الدكتور الوقت انتهى هذه الحلقة، وعندنا أيضا
0: لعلنا نكمل في الحلقة القادمة.
1: لا بأس إن شاء الله. سيدنا آدم أبونا يعني.
0: نعم نحتاج تفصيل.
1: نعم وفيه تفاصيل كثيرة، قضية السجود لسيدنا آدم
0: أحسنت.
1: ما هو سببها ورفض إبليس، لماذا رفضوا، تفاصيل أخرى
0: لا بأس.
1: نأخذها في حلقة قادمة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: جزاكم الله خير فضيل الدكتور. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة نستكمل فيها قصة سيدنا آدم، ثم نستعرض في حلقات أخرى بقية أنبياء الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كان هو أبو البشر، وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه خلقه من طين وأنه خلقه بيديه سبحانه وتعالى، وفي قصة متكاملة مفصلة.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله معالي الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله شيخ صالح، أستأذنك في أخذ هذه الأسئلة التي وردت إلينا. هذا السائل يقول: نبينا الكريم له فضل كبير علينا، وقد أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما هو تفسير هذه الآية؟ أحسن الله إليكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية فيها خبر وأمر، أما الخبر فقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، يستغفرون للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الآدميين الدعاء، يدعون له صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: بارك الله فيكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: ما هو معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة؟
3: كل سلامة يعني كل مفصل، وفي الإنسان 360 مفصلا، كل مفصل عليه صدقة. باب الشكر لله عز وجل، على الإنسان 360 صدقة، ولكن يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني صلاة الضحى، صلاة الأوابين، صلاة الضحى. نعم.
2: أحسن الله إليكم. مستمع كريم بعث بسؤاله يقول فيه: ما معنى قول الله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار؟
3: لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به سبحانه وتعالى لعظمته وجلاله، وإن كانت تراه يوم القيامة. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة كما صح في الحديث، يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر. نعم.
2: بارك الله فيكم ونفع بكم. ما هي أعظم الأعمال الصالحة في الإسلام؟
3: أعظم الأعمال الصالحة العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، يتعلمها ويعرفها ويعتقدها، يدعو إليها، وكذلك يتبع ذلك أفعال الخير وما فيه نفع للمسلمين. نعم.
2: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول: فاتتني إحدى الصلوات لعذر وتأخرت في قضائها، فهل فعلي هذا جائز؟
3: التسويف في هذا لا يجوز، الواجب المبادرة لفعل الخير قبل أن يفوت، قبل أن يحضر الأجل، فيبادر الإنسان حياته بطاعة الله عز وجل وتقديم ما ينفعه عند الله عز وجل. نعم.
2: أحسن الله إليكم. مع الشيخ، هذا سائل يقول: هل ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: المؤذنون أطول الناس أعناق يوم القيامة؟
3: نعم، هذا حديث صحيح، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وذلك يدل على فضل الأذان، وطول الأعناق تظهر به فضيلتهم على الناس. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالوا: نزلت هذه الآية في المؤذنين الذين يدعون الناس إلى الصلاة. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: هل الله سبحانه وتعالى عنده صفة العجب؟
3: نعم، ورد في هذا حديث صحيح